0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

أن نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر

الأنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات،

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

شدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا

هذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا

دون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل.

مَوْلًى. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

مَوْعِدًا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا.

سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم

بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا،

يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم،

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي

به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا

يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

في الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي العظيم الذي قال الله في وصفه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي نجني من مواقفه ونجني من حياته دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. ومن هذه الدروس التي نجنيها من قصة هذا النبي العظيم أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يعلمنا درسا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لم يستنجد بالبشر، وإنما وكل أمره إلى الله عز وجل. فنظر إلى هذه العبارة ونظر إلى هذه الجملة وجعل الله له حسيبا وجعل له وكيلا، فكان في ذلك نجاة له حين قال الله عز وجل لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة هذا النبي العظيم الصبر والثبات على الدعوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أولئك القوم ولم ييأس من هدايتهم، وأدرك أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واستخدم الحكمة واللين في الدعوة، وتحلى بالصبر ولم يرضخ لمطالب أولئك القوم الذين كانوا يريدون منه أن يعود وأن يصير إلى ما هم عليه من الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما يعطي درسا بالغا لكل مسلم، أن يتحلى بالحكمة واللين عند تعامله مع الآخرين. أيضا نجد في قصة هذا النبي الكريم، وتحديدا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ابنه، فماذا كان صنيع سيدنا إبراهيم عليه السلام إزاء هذا الأمر العظيم وإزاء هذا الأمر الذي هو قد يكون من أصعب ما تبتلى به النفوس؟ نعم، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح ابنه، فتوجه بعد ذلك إلى ابنه وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنالك أيضا نجد ما يمكن أن يكون من الابن البار المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يتردد لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنحن نتعجب من صنيع الأب، أم نتعجب من صنيع الابن في هذا التسليم المطلق وفي هذا الانقياد البالغ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولنا أن نلتفت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها، سواء في عبادتنا أو في معاملاتنا أو في شؤون حياتنا، فعلينا أن ننظر إليها، أن ننظر إلى هذه الأوامر على أنها هي أغلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في هذه الحياة من القربات
ومن الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى.

0: فمن شأن المؤمن أنه إذا أمر بأمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يسوف ولا يؤخر. وكذلك أيضا نجد تربية طيبة كريمة لذلك الابن الذي ما إن أبلغه أمر الله عز وجل إلا وقال بلسان حاله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من موقف، وما أفضله من تضحية يقدمها الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نجد في هذه القصة أو في مواقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة وذلك الجهد الكريم الذي بذله هذا النبي، أنه بعد أن قام ببناء الكعبة توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء: ربنا تقبل منا. نعم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه طاعته، وأن يتقبل منه عبادته، وأن يتقبل منه كل عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه القصة تعلمنا الثقة بأن الله يدبر لنا الخير، وأن توقيته هو أفضل ما يمكن أن يكون في حياتنا، فلا يستعجل الإنسان ولا ييأس ولا ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه

وأتموا الحج والعمرة.

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

وما تفعل

الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: قلب حي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وسدد في الخير مسيركم وما أبهى الرحلة في السبيل المستبين إذ تنتقل الروح بين رياض هدى ومشارق يقين. فطرة الإيمان ضياء أودعه الله في النفوس فتميل إلى الطهر وتنفر من الرجز وتأنس بالعفة، والنفس سوية وإن ضعفت بعض الأحيان إلا أنها تبقى محبة للخير، تواقة للسبيل المستبين، وتبقى مستوحشة من مواطن الفساد، وتضيق ذرعا بالرذيلة والفجور والفواحش. فضياء إيمانها يمنحها البصيرة التي تفرق بها بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والكرامة والانتكاس. وقلب المؤمن السوي قلب حي، قلب حي، سريع الرجوع، قريب التدارك، وقاف عند الحق على سبيل الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن زلت به قدمه تداركته يقظة ضميره، فلا يتمادى في خطئه ويثوب إلى رشده، ويعود مستفيقا من غفلته، وترجعه خشية ربه إلى جادة الاستقامة. هكذا هو شأن المؤمن حين تبقى فطرته السوية. وحين تسود هذه الصفات في المجتمع فإنه يعيش في ظلال الطمأنينة، تصان فيه الحقوق وتحترم الأعراض، وتقوم العلاقات على صدق ووفاء ورحمة. وتدرك النفوس المؤمنة أن العفة ليست قيودا تكبل الناس، إنما هي صون لأرواحهم، وحفظ لكرامتهم، وتقوية لأمن مجتمعهم، وتعزيز لاستقرار ميادينهم. كما تتجلى عواقب انتكاس بعض النفوس عن فطرتها السوية حينما تستسيغ مراتع الفجور وتستثقل الأخلاق الطاهرة. وقد يسخر البعض ممن يمشي سويا على صراط مستقيم، ويستهزئ بمن يجانب مسالكهم المظلمة، ويستحب النزاهة والتقوى في تعامله. قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فأطفئت البصيرة في نفوسهم، وأصبحوا يرون انحرافهم حرية وتقدما، والعفة تقييدا وتضييقا، والحياء عقدة نفسية وضعفا. آثروا أن يعيشوا على لذات عابرة كسراب بقيعة، فلا يهنؤون بسكينة، ولا يستمتعون بسعادة مستقرة، توقعهم سوء أعمالهم وتعاملهم في قلق واضطراب، ويعيشون على تخوف دائم. ويظل الصراط المستقيم طريق طمأنينة وأمان، فلا تروى النفوس إلا بمعين الإيمان، ولا تستقيم إلا في قربها من القريب سبحانه. إلى الظل، إلى الظل، ظل الهدى الوارف، إلى مأمن الواجف الخائف، إلى طيب نشر برضاته، إلى فيضه الهاطل الواكف، شفاء الصدور وري الظما، وما طاب للمجتني القاطف، حياة القلوب وإسعادها، مجل لأكدارها كاشف، وطب النفوس وترياقها، معالجها المسعف الرائف، ونور الدجى ومنار الهدى، وبحر الفضائل للغارف. فهيا بنا، قد دعا هاتفا وفاز الملبون للهاتف. فهيا بنا لله ربنا، حيث تسمو الأرواح وتتبين معالم الفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التاريخ.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن حديثنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 125 من آيات سورة البقرة لا ينقطع، فهذا الحديث ممتع حول هذه الآية، وهذه الآية تحمل الكثير والكثير مما له علاقة بهذه الشريعة المطهرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى لنقف حيال آخرها، وهو الجزء المتبقي علينا.

0: داود.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
3: السؤال هو يا أستاذنا، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل؟
2: وعهدنا، الأصل في العهد الوعد المؤكد.
3: الوعد المؤكد؟
2: نعم، والمقصود بذلك وأمرنا أمرا جازما وأمرا تشريفيا لهذين النبيين العظيمين بما قال الله تعالى في هذه الآية: أن طهر بيتي للطائفين، أي وأمرناهما وشرعنا عليهما ليكون شرعا لمن بعدهما وأمرا لمن بعدهما أن يطهر هذا البيت الذي جعله الله رمزا لتوحيده، أن يطهراه لمن يريد أن يوحده ويقيم شعائره.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما نوع هذا العهد الذي عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟
2: إنه عهد تشريعي، ذلك ليكون شرعا لهما ولمن بعدهما، ولذا أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. أما إبراهيم فعلى الاستقلال، وإما إسماعيل فعلى التبعية لأبيه، ولذا فصل في الآية التي بعد هذه الآية بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإسماعيل تابع لأبيه في هذا الجانب، وهو نبي على الاستقلال أيضا.
3: وما الفرق يا أستاذنا بين هذا العهد والعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام عندما قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟
2: الفرق بينهما أن ذلك العهد عهد خاص، وهو أن لا يأكل من الشجرة هو وزوجه، ذلك هو العهد، ولكنه نسي ذلك العهد حيث قال الله لهما: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هناك نسي آدم هذا العهد ولم يعزم على المعصية ولم يصر عليها، ولكنه نسي. أما هنا فالعهد يختلف،

0: هو أيضا من كل أنجاس وأقدار ظاهرة، ليعبد الله سبحانه وتعالى على طهارة، لأن المتعبد لله يجب أن يكون طاهر الظاهر طاهر الباطن. فقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل ابنه أي ابن إبراهيم، أمرهما أن يسعيا باستمرار في أن يكون البيت طاهرا من كل الأرجاس المعنوية والمادية. أما فائدة أن فالتوكيد لهذا الأمر، فلم يقل وأمرناهما بتطهير البيت، وإنما قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أن فأن تفيد التوكيد وتفيد الاستمرارية كذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الحكمة من إضافة البيت ونسبته إلى الله تبارك وتعالى في قوله أن طهرا بيتي؟
0: أولا الإضافة إضافة تشريف، ثم إن الإضافة هنا لها مغزى آخر، وهو أن يكون تعظيم البيت تعظيما لله، لا تعظيما لجدرانه وسقوفه وما اشتمل عليه من أحجار ومكونات بناء، وإنما المقصود أن يكون رمزا لتعظيم الله تعالى بامتثال أمره. وقد جعل الله البيت الحرام رمزا لوحدة المسلمين ورمزا لتوحيده، توحد فإن الله ربك واحد. فالتشريف للبيت حصل هنا من الإضافة، كما أضيفت ناقة صالح إلى الله. ماذا قال سبحانه في سورة الشمس؟
2: ناقة الله وسقياها،
0: والكل لله، لكنه أضافها باعتبارها آية من آياته وأضافها للتشريف.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن المراد بقوله تعالى للطائفين والعاكفين؟
0: الطائفون هم الذين يطوفون حول البيت، وقد كان الطواف مأمورا به من أول عهد إبراهيم عليه السلام، إذ هو ركن من أركان الحج كما هو ركن من أركان العمرة. فالطواف سبعة أشواط من سنن إبراهيم عليه السلام التي أمره الله بها، وبقيت هكذا، بقي الطواف ركنا من أركان الحج والعمرة.
1: وما المراد بالعاكفين يا أستاذنا؟
0: العاكفون المقيمون هناك للعبادة، أو العاكفون المقيمون حول البيت لعبادة الله. أن طهر بيتي لكل من أراد أن يتعبد الله بطواف أو اعتكاف أو إقامة حول البيت للصلاة وللعبادة ولقراءة القرآن.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المقصود هنا بالطواف؟ طواف الحج والعمرة أم أنه أي طواف؟
0: جميل جدا. أصل الطواف أن يكون ركنا للحج وركنا من أركان العمرة، ثم صار بعد ذلك عبادة يأتي بها الإنسان متطوعا حتى ولو لم يكن حاجا أو معتمرا. فإذا كان الإنسان أقام حول البيت بعد حجه أو بعد عمرته، أثناء ذلك يعتبر طوافه عبادة، وتحية الكعبة عند القدوم أولا الطواف بها، ثم بعد ذلك صلي، بينما بقية المساجد تركع ركعتين تحية للمسجد، أما في المسجد الحرام فتحيته ماذا؟
1: الطواف حول البيت.
0: نعم، الطواف سبعا. فيكون المقصود بالطائفين هنا عموم الطائفين للحج والعمرة وغير ذلك من تطوع أو نذر أو نحو ذلك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله. إذن نعكف إن شاء الله تعالى على ما تبقى من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي قال الله في وصفه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي نجني من مواقفه ونجني من حياته دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. ومن هذه الدروس التي نجنيها من قصة هذا النبي العظيم أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يعلمنا درسا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لم يستنجد بالبشر، وإنما وكل أمره إلى الله عز وجل. فنظر إلى هذه العبارة ونظر إلى هذه الجملة وجعل الله له حسيبا وجعل له وكيلا، فكان في ذلك نجاة له حين قال الله عز وجل لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة هذا النبي العظيم الصبر والثبات على الدعوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أولئك القوم ولم ييأس من هدايتهم، وأدرك أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واستخدم الحكمة واللين في الدعوة، وتحلى بالصبر ولم يرضخ لمطالب أولئك القوم الذين كانوا يريدون منه أن يعود وأن يصير إلى ما هم عليه من الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما يعطي درسا بالغا لكل مسلم أن يتحلى بالحكمة واللين عند تعامله مع الآخرين. أيضا نجد في قصة هذا النبي الكريم، وتحديدا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ابنه، فماذا كان صنيع سيدنا إبراهيم عليه السلام إزاء هذا الأمر العظيم وإزاء هذا الأمر الذي هو قد يكون من أصعب ما تبتلأ به النفوس؟ نعم، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح ابنه فتوجه بعد ذلك إلى ابنه وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنالك أيضا نجد ما يمكن أن يكون من الابن البار المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يتردد لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنحن نتعجب من صنيع الأب، أم نتعجب من صنيع الابن في هذا التسليم المطلق وفي هذا الانقياد البالغ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولنا أن نلتفت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها سواء في عبادتنا أو في معاملاتنا أو في شؤون حياتنا، فعلينا أن ننظر إليها، أن ننظر إلى هذه الأوامر على أنها هي أغلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في هذه الحياة من القربات ومن الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا أمر بأمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يسوف ولا يؤخر. وكذلك أيضا نجد تربية طيبة كريمة لذلك الابن الذي ما إن أبلغه أمر الله عز وجل إلا وقال بلسان حاله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من موقف، وما أفضله من

0: وجل أن يتقبل منه طاعته، وأن يتقبل منه عبادته، وأن يتقبل منه كل عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه القصة تعلمنا الثقة بأن الله يدبر لنا الخير، وأن توقيته هو أفضل ما يمكن أن يكون في حياتنا، فلا يستعجل الإنسان ولا ييأس ولا ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الذي خلق للإنسان يدين ليبني بهما صرح الحياة، وأمره بالسعي ليحصن نفسه من ذل المسألة وعوز السؤال. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الكرامة الإنسانية لا توهب بالأماني، بل تنحت بعرق الجبين وشرف الكدح. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، الذي قبل يدا خشنة أنهكها العمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد البناء ويا حراس المعايش في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا هذه نقف أمام قيمة عظمى من قيم الدين والحضارة، قيمة تصنع الفارق بين أمة سيدة تملك قرارها وأمة تابعة تنتظر فتاة غيرها، إنها قيمة الاستغناء بالكسب الحلال. فما هو سر هذا الارتباط المتين بين إيمان العبد وحركة يده؟ وكيف جعل القرآن الكريم من الضرب في الأرض شعيرة توازي أعظم العبادات؟ ولماذا كان أنبياء الله وهم صفوة الخلق أصحاب حرف ومهن شاقة يأكلون من عمل أيديهم؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة قرآنية صريحة لعمارة الأرض واستخراج كنوزها، تنفي عن المسلم كل صفات الدعة والركون إلى الكسل. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تأملوا هذا التصوير البليغ أيها المفكرون. ذلولا أي ميسرة مهيئة للزراعة والصناعة والبناء، لكن هذا التذليل الرباني لا يعني أن ثمارها تتساقط في أفواهنا دون جهد. لذلك جاء الأمر الإلهي مباشرة: فامشوا في مناكبها. والمناكب هي الأطراف والمرتفعات والجبال الشاهقة. كأن القرآن يقول: لن تنالوا الرزق الكريم إلا باقتحام الصعاب وتسلق القمم وبذل العرق. وفي آية أخرى يرفع القرآن من شأن العاملين الساعين على أرزاقهم فيجعلهم في مرتبة محاذية للمجاهدين. يقول تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لقد ساوى القرآن بين من يحمل سيفه ليذود عن حمى الأمة، وبين من يحمل معوله ليكفي نفسه وعياله حاجة الناس، لأن الذي يحمل اقتصاد ويحقق الاكتفاء هو في الحقيقة يحمي قرار الأمة من أن ترتهن للخارج، وهذا هو صميم الجهاد الحضاري والاستخلاف الراشد. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد دستورا للكرامة المهنية. يقول الرسول صلى الله

0: الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من مقالة تصوغ وجدان المسلم. خير الطعام ليس الطعام الفاخر الذي يقدم في ولائم المترفين، بل هو الرغيف الجاف الذي تغمسه في عرق جبينك. وانظروا كيف استدعى النبي صلى الله عليه وسلم نموذج نبي الله داود عليه السلام. داود لم يكن رجلا بسيطا فقيرا، بل كان ملكا يحكم دولة مترامية الأطراف، بيده خزائن الأرض، ومع ذلك أبى أن يأكل من بيت المال، واختار أن يتعلم حرفة الحدادة. كان يصنع الدروع ويلين له الحديد ليبيعها ويأكل من كد يمينه. رسالة نبوية تقول: إذا كان الملك النبي يفتخر بعمل يده، فمن ذا الذي يتكبر بعده على المهنة والحرفة؟ وفي حديث آخر يزيد المعنى قوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه هي القيمة العليا في الإسلام، حفظ ماء الوجه. الاحتطاب مهنة شاقة وبسيطة، لكنها عند الله أرفع قدرا وأعظم شرفا من أن تذل رقبتك لمخلوق مثلك تسأله الصدقة وأنت صحيح البدن. وإذا أردنا أن نرى تجليات هذه الثقافة العملية، فلننظر إلى سادة البشر. لم يبعث الله نبيا إلا وقد عمل بيده. زكريا عليه السلام كان نجارا يصنع الأشياء للناس، ونوح عليه السلام بنى أعظم سفينة في التاريخ بيده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، ثم اشتغل بالتجارة في شبابه. لم تكن النبوة انعزالا عن المجتمع، بل كانت انخراطا في حركته الاقتصادية. ولننظر إلى الجيل الذي تربى في هذه المدرسة. جيل الصحابة الكرام، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين، تاجرا للأقمشة، وفي صبيحة اليوم الذي بويع فيه بالخلافة حمل أثوابه متوجها إلى السوق، حتى استوقفه عمر قائلا: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: إلى السوق لأكسب قوت عيالي. وأما عمر بن الخطاب نفسه فقد كان له موقف حازم من أولئك الذين يجلسون في المساجد ينتظرون الرزق بدعوى التوكل. دخل يوما المسجد فوجد رجالا يقبعون فيه وقت العمل، فعلاهم بدرته عصاه، وقال صيحته المدوية: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إنهم فهموا الدين فهما عمرانيا. العبادة مقرها المسجد، ولكن تحقيق العبودية والاستخلاف ميدانه المصنع والمتجر والحقل.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني الشامخة إلى واقعنا اليوم. إن من أخطر ما ابتليت به بعض مجتمعاتنا المعاصرة ما يسمى بثقافة العيب. تجد الشاب صحيح البدن، يملك العقل والقوة، يرفض العمل المهني أو اليدوي بحجة أنه ينتظر الوظيفة المكتبية التي تليق بمقامه، ويفضل أن يبقى عالة على أبيه المسن أو يعيش على المساعدات على أن يرتدي ثياب العمل. إلى كل من تملكته هذه الأوهام نقول: أين أنت من زكريا النجار وداود الحداد؟ إن العيب ليس في أن تمسح العرق عن جبينك وأنت تبني جدارا، أو تصلح آلة، أو تزرع نبتة. العيب كل العيب في البطالة الاختيارية. العيب في يد تمتد للسؤال وهي قادرة على الإنتاج. إن نهضة الأوطان لا تقوم على شهادات معلقة على الجدران، بل تقوم على السواعد المتقنة التي تحول النظريات إلى واقع ملموس. السباك والنجار والمزارع وتقني الحواسيب والمهندس الميداني، هؤلاء هم روافع الحضارة، كل قرش يدخل جيبك من كد يمينك هو شهادة كرامة تحملها في الدنيا، ونور يتلألأ في صحيفتك يوم القيامة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام مطافنا لهذه الحلقة لنرفع هاماتنا بعملنا، ولنعلم أبناءنا أن شرف الإنسان بما ينتج لا بما يستهلك، لنحترم أصحاب المهن والحرف، فهم خلفاء الله في عمار هذا الكون، وبهم تحفظ سيادة الأمة واستقلالها. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. اللهم حبب إلينا العمل، وارزقنا فيه الإخلاص والإتقان، واجعلنا مفاتح للخير روافد للبناء والنماء. طابت معايشكم بالكرامة والعمل المبارك، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ووقفنا عند كلمة يلحدون، وقد تقدم أن يلحدون معناها يلجؤون إلى الشيء ويميلون إليه على ما جاء في كتاب العين. وفي مجاز القرآن للإمام معمر بن المثنى: يلحدون إليه أي يعدلون إليه. ويجوز في هذه المادة إذا كانت بهذا المعنى على جهة التحديد فيكون لحد أو ألحد بمعنى عدل عن الشيء أو مال إليه أو لجأ إليه، جاز في هذه المادة أن تكون من الثلاثي فيقال لحد يلحد، ويقال في الجميع يلحدون. وجاز أن يكون من الرباعي فيقال ألحد يلحد، ويقال في الجميع يلحدون. وقد نص صاحب العين أنه قرئ بالوجهين، فقرئ بفتح حرف المضارعة على أنه من الثلاثي، وقرئ بضم حرف المضارعة على أنه من الرباعي، فقرئ على ما نقرأ: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وقرئ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم بهذا الانتظام، بحيث يمكن أن يقرأ القرآن الكريم بصفة منتظمة في كثير من مواضعه، بحيث لا تخلو آية من الآيات يجوز أن يقرأ بوجوه. وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، تفرعت عن رسم القرآن الكريم بهذه الصفة العجيبة، والتي هي من الوحي، أو والتي هي ليست من عمل الناس، وإنما كانت بوحي من الله ليكون عنها وجوه كثيرة من البلاغة. وهذه مسألة أطال النفس فيها وأبانها ووضحها الإمام ابن بركة في جامعه، ونقلها عنه جملة من أئمة العلم. ولذلك كان التواتر في صورة اللفظ على ما نص عليه الأئمة، كما نجد ذلك عند ابن بركة، ونجد ذلك عند صاحب الضياء ومن جاء من بعده إلى الإمام نور الدين السالمي الذي أوضح هذه المسألة وبينها بيانا شافيا كافيا أيضا في طلعة الشمس، وهو شرحه على منظومته في الأصول والتي سماها شمس الأصول. وإذا كان هذا اللفظ بمعنى الظلم لم يجز إلا أن يكون رباعيا على ما نص عليه صاحب العين، ولذلك جاء في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد، ولم يقل ولم يرد فيه بلحد، فاستعمل إلحاد. ولا شك أن إلحاد مصدر الفعل الرباعي ألحد، فإن أفعل يكون مصدره على القياس إفعالا، فاستعمل الرباعي، ولا يجوز إلا أن يكون الرباعي في هذا الباب. ولذلك جاء في كتاب العين: وألحد في الحرم، ولا يقال لحد إذا ترك القصد ومال إلى الظلم. ومنه قوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد، يعني في الحرم. قال حميد الأرقط: لما رأى الملحد حين ألحما صواعق الحجاج يمطرن دما، في القصة المشهورة، وهي القصة التي كانت في القرن الثاني من الهجرة في الصراع الذي كان بين عبد الملك بن مروان متمثلا في الحجاج بن يوسف الذي رمى الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت، وكان قد نصب المنجنيق في جبل أبي قبيس على ما جاء في كتاب العين أيضا، وذكر ذلك في كتب التاريخ، فلا يخلو كتاب من كتب التاريخ المتقدمة إلا وفيها ذكر لهذه الحادثة. وكان الطرف الآخر الزبير بن العوام، بل كان الطرف الآخر عبد الله بن الزبير بن العوام الذي كان متحصنا بالكعبة، وهي حادثة شهيرة معروفة أطال فيها المؤرخون النفس. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ولنا نقل في هذه المادة أيضا من كتاب الجمهرة، وهو كتاب مهم ولا بد من النقل منه، لأن الرجل كان من المتقدمين، وهو الخليل الثاني، وله كتاب الجمهرة، وله كتاب الاشتقاق، وكتاب الاشتقاق كتاب عظيم الفوائد جم المنافع، فيه العجب العجاب مما أبان عن علم هذا العلم العماني الكبير، وهو أبو الحسن محمد بن دريد. فقد جاء في كتاب الجمهرة: وألحد الرجل إلحادا إذا مال عن القصد فهو ملحد. فهذه المادة هي الصورة الثانية التي ذكرها الخليل، وهي التي ذكرت في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فلا يكون هذا إلا من الفعل الرباعي. وألحد الرجل إلحادا إذا مال عن القصد فهو ملحد. وسمي اللحد لأنه ميل به في أحد جولي القبر، أي في أحد جانبيه. وكل مائل لاحد، وكل مائل لاحد وملحد. فهذه الصورة الثانية، وهي التي تكون فيها هذه المادة بمعنى عدل عن الشيء أو مال عنه أو لجأ إليه، فعند ذلك تكون هذه المادة من الثلاثي ومن الرباعي. ولذلك ذكر صاحب الجمهرة كلمة لاحد، والتي هي من الثلاثي لحد، وذكر كلمة ملحد، والتي هي من الرباعي ألحد. وكل مائل لاحد وملحد، ولا يقال له لاحد وملحد حتى يميل عن حق إلى باطل، ويسمى اللحد ملحد، والجمع ملاحد، وربما سمي ملحدا. فهذا كلام صاحب الجمهرة، وهو الإمام ابن دريد في هذا الباب. ولا بد من الوقوف أيضا إلى كلمة أعجمي، وهي كلمة واضحة ليس فيها كثير غموض، وإنما تحتاج إلى بيان من جهة أن هذه المادة تستعمل لكل من يبين، بل تستعمل لكل من لا يبين بأي لغة من اللغات، كما أن كلمة عربي تستعمل فيما هو بيان أو فيما هو واضح من الكلام، سواء كان باللغة التي نزل بها القرآن الكريم أو بغيرها من اللغات. ولذلك جاء في مجاز القرآن: أعجمي أضيف إلى أعجم اللسان، أعجمي أضيف إلى أعجم اللسان، ولا يراد به من كان لا ينطق بالعربية، وإنما يراد به من لا يبين. ولا شك أن الذي زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ عنه كما جاء في أباطيلهم، كان يتحدث بالعربية ويعرفها، إلا أن لسانه لم يكن بينا أو لم يكن ذا بيان في هذا الباب. ولذلك قال لهم القرآن: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لا يبين. وكلامه غير فصيح وواضح، مع أنه كان يتحدث بالعربية ويعرفها. ثم قال القرآن بعد ذلك: وهذا لسان عربي مبين، والمراد بذلك القرآن، فإن القرآن نزل بلسان عربي، أي بلسان فصيح في غاية الفصاحة والبلاغة، ثم زيد ذلك بيانا فقيل مبين. وهذا لسان عربي مبين جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والعطف هنا عطف جملة على جملة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لسان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عربي صفة لكلمة لسان، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. مبين صفة ثانية مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية: هذا لسان عربي مبين، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، فهي معطوفة على جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الرابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، جملة صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد سيقت إن في هذا الموضع فيما يظهر للتنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى مفيدة التنبيه على أهمية الخبر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول لا يؤمنون بآيات الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ويدخل

ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا

0: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. ودلالتها. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نوراً مبدداً غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة على وزن فعل، وهي كلمة ضبح، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه في ترتيب المفردات القرآنية على الترتيب الهجائي، وقد انتهينا إلى حرف الضاد مع الباء. وقد وردت هذه اللفظة في قوله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة، الذي توفي في السنة 95 بعد 103 للهجرة، قال: ضبح فيها أصلان صحيحان، أحدهما صوت والآخر تغير لون من فعل النار. فالأول قولهم: ضبح الثعلب يضبح ضبحا، وصوته هو الضباح وهو ضابح. قال: دعوت ربي وهو لا يخيب، بأن فيها ضابحا ثعيلب. فأما قوله تعالى: والعاديات ضبحا، فيقال هو صوت أنفاسها، أي في حال العدو عاديات، وهذا أقيس، ويقال بل هو عدو، أي ركض فوق التقريب، وهو نوع من أنواع الركض. وقال: هو في الأصل ضبع، وذلك أن يمد ضبعيه مثلا الفرس حتى لا يجد مزيدا من المد. وإن كان كذا فهو من الإبدال، أبدلت العين حاء، ومعنى كلمة ضبعيه أي إبطيه. فكلمة الضبع تطلق الضبع في المعاجم على منطقة العضد أو على منطقة الإبط، يقال أخذ بضبعيه أي بعضديه. أما التقريب كما قدمت فهو نوع من أنواع الركض أو العدو. ونلفت النظر إلى الإبدال الذي أشار إليه ابن فارس وأشار إليه غيره أيضا من العلماء بين العين والحاء، فقد أبدلت العين حاء فصارت ضبحاء. نقل الجوهري في الصحاح عن أبي عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت، وهو السير. وقال غيره: تضبح تتحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. والضبح أيضا الرماد. وضبحته النار أي غيرته ولم تبالغ فيه، وهذا ما أشار إليه كما قدمت ابن فارس من تغيير اللون بفعل النار فيتحول إلى ما يشبه السواد. ونرى اختلاف العلماء في فهم معنى الضبح بين العدو أو الأنفاس أو تغير اللون، فمن ذهب إلى تفسيرها بالنفس، هناك من خصها في هذا النفس ببعض الحيوانات مثل الثعلب والفرس دون سائر الحيوانات الأخرى، وهناك من يخصص. ونقل ابن منظور عن الأزهري قال الليث: الضباح بالضم للضاد صوت الثعالب. قال ذو الرمة: سباريت يخلو سمع مجتاز ركبها من الصوت إلا من ضباح الثعالب، فنسب أو أضاف الضباح إلى الثعالب. وفي حديث ابن الزبير: قاتل الله فلانا ضبح ضبحة الثعلب وقبع قبعة القنفذ. وضبحت الخيل في العدو أي في الركض تضبح ضبحا، أسمعت من أفواهها صوتا ليس هو بالصهيل ولا الحمحمة. وقيل تضبح بمعنى تحمحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون. قال عنترة: والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا كما تقدم. وقيل هو سير أو نوع من أنواع السير أو العدو دون التقريب. وفي التنزيل والعديات ضبحا كان ابن عباس يقول: هي الخيل تضبح. وقيل هي الإبل مكان الخيل كما روي عن ابن عباس قوله أيضا: ما ضبحت دابة قط إلا كلب أو فرس. وقال بعض أهل اللغة: من جعلها للإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا، يقال ضبحت الناقة في سيرها وضبعت إذا مدت ضبعيها في السير. وقال أبو إسحاق: ضبح الخيل صوت أجوافها إذا ركضت أو إذا عدت. وقال أبو عبيدة: ضبحت الخيل وضبعت إذا عدت، وهو السير. وقال في كتاب الخيل: هو أن يمد الفرس ضبعيه إذا عدا حتى كأنه على الأرض من شدة ما يمد رجليه ويديه طولا. وأنشد: إن الجياد الضابحات في العدد وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني قيل الضبح صوت أنفاس الفرس تشبيها بالضباح وهو صوت الثعلب، فلدينا الثعلب والكلب والفرس والإبل. وقيل هو العدو الخفيف. قيل أصله أيضا إحراق العود، شبه عدوه به كتشبيهه بالنار في كثرة حركتها، وهذا ما قاله الزجاج في معاني القرآن في تفسيره. وكذلك أيضا نوه به الفيروزبادي في القاموس المحيط. يقول الزجاج: يعنى بالعاديات هاهنا الخيل، وقسم في الجواب: إن الإنسان لربه لكنود. وقوله ضبحا معناه: والعاديات تضبح ضبحا، وضبحها صوت أجوافها إذا عدت. ويذكر السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في قوله تعالى: والعاديات ضبحا، أن ذلك هو خفة العدو. وقيل هو كالضبع وهو مد الرجلين في السير فكأنه أبدل من العين حاء، وقيل هو صوت النفس تشبيها بالضبح وهو صوت الثعلب، وقيل أن الضبح مختص من الحيوان بجنسين الفرس والثعلب فقط، وهذا مشكل. وفيه حكاية مطولة نختصرها هنا، أن ابن عباس سئل عن ذلك وهو في الحرم ففسرها بالخيل، فقيل لعلي بن أبي طالب ذلك، قال فدعاني وقال لي تفتي الناس بما لا علم لك، والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام ولم يكن معنا إلا فرسان، العاديات الإبل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال بعضهم إن صح هذا فالضبح للإبل استعارة كاستعارة الحافر والمشافر للإنسان. وقيل أصله إحراق العود كما تقدم، شبه عدوها به لشبهها بالنار في حركتها وسرعتها، والمراد هنا خيل الغزاة أقسم بها لشرفها أي المعدة لغزو العدو. وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال هي الخيل كما تقدم في قول عنترة، والخيل تعلم حين تضبح في حياض الموت ضبحا. وبهذا البيت يتضح ما قاله ابن عباس، وبه نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت محياها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. وشركة تنمية نفط عمان توقع اليوم على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب. إلى التفاصيل. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، مضيفة أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق والجارية حاليا في طهران. أضحت لبنان على وقع ضربات إسرائيلية في عدد من القرى الجنوبية رغم الهدنة الموقعة بين الجانبين، ويأتي هذا التصعيد مع عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية.
1: بين قرى بدأت تستعيد سكانها وسماء لم تغادرها أصوات القصف، يقف جنوب لبنان بين مؤشر التعافي وعودة التصعيد. فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات حداثة وكونين والطيري في جنوب لبنان في أحدث خرق أمني تشهده المنطقة الحدودية، ليعيد القصف إلى الواجهة مشهدا ظن كثيرون أنه بدأ يتراجع مع دخول الهدنة حيز التنفيذ. وفي الوقت الذي تتجدد فيه الضربات، يواصل آلاف النازحين العودة إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية. ففي دير قانون النهر بقضاء صور تعود العائلات إلى منازلهم بعد أشهر من النزوح، لكنها تصطدم بواقع فرضته الحرب: منازل متضررة وشوارع أنهكها الدمار وبنية أساسية ما زالت تنتظر استكمال إعادة تأهيلها. ورغم حجم التحديات، تتواصل أعمال إزالة الأنقاض وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه في مسعى لإعادة الخدمات الأساسية وتمكين الأهالي من الاستقرار مجددا. كما تواكب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل حركة العائدين إلى جانب تواصل الضربات المتفرقة، ما يبقي حالة الترقب قائمة ويجعل الاستقرار الميداني هشا وقابلا للاهتزاز في أي لحظة. ووفق منظمة الهجرة الدولية، عاد إلى منازلهم أكثر من 646 ألف نازح لبناني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 من يونيو من أصل أكثر من مليون شخص أجبرتهم الحرب على النزوح، بينما لا يزال نحو 500 ألف آخرين ينتظرون أن تسمح الظروف الأمنية بعودتهم. وعلى واقع المشهد، يرى محللون أن لبنان لم يستقر بعد، خاصة مع إصرار إسرائيل على بقاء بعض قواتها في الجنوب، وكل عودة يرافقها أمل باستعادة الحياة يقابله تصعيد يذكر بأن الهدنة وحدها لا تكفي، ما لم تتحول لاستقرار دائم يطوي صفحة الحرب ويمنح العائدين ما يبحثون عنه من الأمان.
0: وفي الأراضي المحتلة استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي مباشر من طائرة مسيرة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد ساعات من استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين نتيجة غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد ونحو 174,000 مصاب. حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان، وسط تقارير عن حشود عسكرية من قوات الدعم السريع حول المدينة. وفي جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه على مصير نحو نصف مليون مدني، معتبرا أن استمرار التصعيد يهدد بارتكاب فظائع واسعة النطاق حسب وصفه، مشيرا إلى أن مدينة الأبيض السودانية تواجه أزمة حادة في المياه والطاقة إثر قصف المرافق الحيوية. وأوضح فولكر أن المفوضية وثقت مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بطائرات مسيرة على المدينة ومناطق مجاورة خلال الشهر الحالي. قتل 9 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقة سومي ومناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الكريملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. كما أفادت السلطات الروسية بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم المحيطة المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية. في المقابل، أقر الجيش الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتينيفكا، لكنه نفى سقوطها في يد القوات الروسية. ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 شخص. وقالت وزارة الإعلام في فنزويلا إن أكثر من 12,000 شخص أصيبوا وإن نحو 15,000 شخص فقدوا منازلهم جراء الكارثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1500 حالة. وكشفت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 473 وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. شهدت مناطق في شرق الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر شديدة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن مؤشر الحرارة المحسوسة قد يبلغ أكثر من 46 درجة مئوية في مدينة نيويورك لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، كما قد تصل الحرارة المحسوسة نظرا للرطوبة العالية إلى 41 درجة مئوية في مدينة بوسطن و44 في فيلادلفيا و45 في واشنطن. أضافت الأرصاد الأمريكية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية على مستوى الحرارة مع احتمال تحطيم أرقام قياسية متتالية على مدى الأيام والأشهر المقبلة. توقع شركة تنمية نفط عمان اليوم على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني. وتشمل الاتفاقيات دعم برنامج المنح الدراسية لطلبة مدارس مناطق الامتياز التابعة للشركة ودعم معسكر تنمية مهارات الشباب مستعد، إضافة إلى دعم مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر وتمويل إنشاء عيادة متخصصة جديدة للعظام في مستشفى خولة وإنشاء وحدة جديدة للحوادث والطوارئ في مستشفى الجازر، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى. أعلنت نماء لخدمات المياه عن ترسية أحد أكبر العقود القائمة على الأداء في الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان، في خطوة تجسد مرحلة متقدمة من مسيرة التحول المؤسسي التي تنتهجها الشركة نحو نماذج تشغيل أكثر كفاءة واستدامة وابتكار ترتكز على الأداء وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المائية. ويتمثل العقد في تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مسقط ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية ضمن المنطقة الجغرافية الأولى، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لخفض فاقد المياه غير المحتسبة في الشبكات وفق نموذج تعاقدي قائم على الأداء. ويمتد العقد لمدة 15 عاما بقيمة إجمالية تقارب 900 مليون ريال عماني ليغطي خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 2,300,000 نسمة، أي ما يمثل نحو 43% من سكان سلطنة عمان. ويأتي العقد بالشراكة مع شركة السوز الفرنسية والصندوق العماني للبنية الأساسية ركيزة وشركائهما شركتي التجارة الوطنية والمركز الوطني للطاقة. أطلق الطيران العماني اليوم أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم.
2: في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم، أطلق الطيران العماني أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بواقع رحلتين أسبوعيا، بما يوفر خيارات سفر مباشرة وأكثر مرونة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح. سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان:
3: من الواضح أن هناك إقبال كبير، الطائرة ممتلئة إلى مسقط الحمد لله، نرى أن هناك مستقبل واعد لخط مسقط طشقند. لم يكن هذا الخط ليفتح لولا الرؤية الحكيمة لقيادة الدولتين والنظرة المستقبلية لمستقبل العلاقات بين البلدين. لا شك أن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري، يعزز التبادل الإنساني والثقافي، سينشط السياحة، فضلا عن تعزيز المكانة الدبلوماسية. لذا نحن متطلعين لمستقبل واحد لهذا الخط ونطمح لمزيد من التقدم.
2: ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، إلى جانب تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. وتأتي الوجهة الجديدة في إطار استراتيجية الطيران العماني الهادفة إلى تعزيز دور مطار مسقط الدولي كمحور إقليمي للنقل الجوي يربط سلطنة عمان بمختلف الوجهات والأسواق العالمية، خاصة منطقة آسيا الوسطى وما تزخر به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية.
0: استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده مرتفعا 258 نقطة بعد سلسلة تراجعات استمرت 4 أسابيع في المؤشر خلالها 458 نقطة. وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 7575 نقطة مستفيدا من عودة الأسهم إلى الصعود بعد إغلاق الاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو للاكتتاب العام، وعودة السيولة إلى البورصة وانحسار ضغوطات البيع التي استمرت عدة أسابيع، كما استفادت بورصة مسقط من التوقعات الإيجابية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري والتي من المتوقع بدء الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. ضمن جهودها خلال موسم خريف ظفار لهذا العام، رفدت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية قوة بشرية ومعدات وآليات لتعزيز أمن وسلامة زوار المحافظة.
4: عززت شرطة عمان السلطانية جاهزيتها الأمنية لموسم خريف ظفار السياحي عبر رفد قيادة شرطة محافظة ظفار بقوة إسناد بشرية مدعومة بآليات ومعدات فنية متطورة بما يواكب الحركة السياحية المتزايدة ويعزز جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة لزوار المحافظة. وفي إطار رفع سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الدعم والإرشاد لمستخدمي الطرق، فعلت الشرطة عددا من النقاط الأمنية على الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار وزودتها بخطوط اتصال مباشرة بما يضمن تغطية أمنية متكاملة وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات. كما تواصل دوريات الخيالة أداء مهامها في المواقع السياحية الوعرة، فيما تتمركز فرق خفر السواحل والإنقاذ على الشواطئ وبالقرب من العيون المائية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم التوعية الوقائية للزوار. ويسهم طيران الشرطة في دعم العمليات الجوية من خلال تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر عبر طائرات عمودية مزودة بكوادر متخصصة وتجهيزات طبية متكاملة. وتؤكد شرطة عمان السلطانية جاهزيتها لتأمين الموسم من خلال تكثيف التواجد الأمني وتيسير إجراءات المنافذ، داعية زوار المحافظة إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع رجال الشرطة لضمان سلامة الزوار طوال رحلتهم إلى محافظة ظفار.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوة الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. وشركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها

أكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤمن

نصف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

بعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

لتسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج من

كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

تعلمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله

وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الْإِنْجِيلِ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور

معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه

فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة

رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.

لنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما

0: الكبد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اسمعكم.
5: يعقوب بن يوسف بن سالم المبارك.
6: الحواري بن محمد بن سالم الحارثي.
7: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
8: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
9: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
11: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
12: حامد بن محمد بن عثمان.
3: سليمان بن من؟
13: سليمان بن عساب بن بوانع.
3: نعم.
14: شامي بن سعيد بن شامي.
3: أنت الشامي؟ وأين اليمني؟ طيب بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
15: نعم.
3: هل أنتم على وضوء؟
15: نعم.
3: كلكم على وضوء؟
15: نعم.
3: كلكم؟
15: نعم.
3: ينبغي يكون كلكم على وضوء، ينبغي يكون طالب لكل مسلم وخاصة طلبة العلم أن يكون دائم على وضوء، وخاصة ويتلقى العلم ويحضر حلقات العلم يكون على وضوء، هذا ما يعين على الحفظ والفهم والذكاء تلقي العلم. سمعتم؟ لما لكل مسلم يكون دائما على وضوء، يخرج من بيته وهو على وضوء إلى أي مكان، وخاصة وهو يحضر حلقات العلم، هكذا ينبغي أن تحرص كل الحرص على هذه الفضيلة. سمعتم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وتركها وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيق لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال لتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء. فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلظ المقال فيهم منكرا أفعالهم، وهو حديث شهر واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة. وصل ينهى خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل من يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. هذه الأبيات من جوهر النظام، من جوهر النظام. أنتم تعرفون جوهر النظام في إيش؟ في الأديان والأحكام والآداب والحكم والأخلاق، وفيه نبذة من أصول الفقه، وفيه تفسير بعض الآيات القرآنية، وفيه ضوابط بعض الكلمات اللغوية العربية لمن؟ للعلامة المحقق الحذق المدقق المجتهد المطلق الولي الموفق، محي السنن وماحي البدع، مجدد القرن الرابع عشر، نور الدين أبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن خميس السالمي رحمة الله عليه، جزاه الله على الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، ويرحم الله فتى العالي من قلبه في ظلم الليالي. نعم. وهذا الباب باب صلاة الجماعة، هذا هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة، هذا الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يحتوي على 18 باب وخاتمة. الباب الأول في الأذان والإقامة، الثاني في التوجيه، الثالث في تكبيرة الإحرام، الرابع في الاستعاذة والقراءة، الخامس في الركوع، السادس في السجود، السابع في القعود للتشهد، الثامن التسليم، التاسع في سجود السهو، العاشر في حكم ترك الصلاة، الحادي عشر في نواقض الصلاة، الثاني عشر في اللباس، الثالث عشر في الستر، الرابع عشر في صلاة الجماعة، الخامس عشر في المساجد، السادس عشر في صلاة السفر، السابع عشر في صلاة الجمعة، الثامن عشر في صلاة التطوع، خاتمة في أوقات منهي عن الصلاة فيها. هذا الباب، هذا الباب باب كم؟ ما لكم؟
13: رابع عشر.
3: رابع عشر. إيه رابع عشر في ماذا؟ باب صلاة
13: الجماعة.
3: باب صلاة الجماعة. وهذا الباب فيه ثلاث فصول من غير المقدمة. بعد المقدمة فيه ثلاث فصول. فصل في الإمام. الفصل الثاني في أحكام الإمام. والفصل الثالث في أحكام المأمومين. باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تنعقد، نعم، باب صلاة الجماعة أي في الأحكام المختصة بصلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة أي في الأحكام وخاصة بصلاة الجماعة. بصلاة الجماعة أحكام متعددة، هناك أحكام تختص بالإمام، هناك أحكام تختص بالمأموم، وهناك أحكام عامة لصلاة الجماعة. وسيأتي الكلام عليها شيئا فشيئا. صلاة الجماعة تنعقد من اثنين فصاعدا، تنعقد من اثنين فصاعدا، لأن صلاة الجماعة مأخوذة من أي شيء؟ من الاجتماع، والاجتماع هو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، أليس كذلك؟ إذا حضركم الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، خطاب لكم؟
9: اثنين.
3: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، وفي رواية أفضلكما. نعم. الصلاة الجماعة لابد لها من إمام ومأموم. وإيش الدليل على أن الصلاة الجماعة لابد لها من إمام ومأموم؟ قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: أحسن شكرا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلا بد لهم من إمام أمامهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة، نعم أكمل، وإذا رأوا، نعم
2: وإذا رأوا تجارة أو

0: ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: شكرا. الحديث كثيرة أن صلاة الجماعة لابد له من إمامهم. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما، واحد إمام واحد مأموم، ثم لأمكما أكبركما. الحديث كثيرة فيها. زين. طيب، والاجتماع دائما مطلوب، والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالوحدة ونهى عن الفرقة. قد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالوحدة ونهاهم عن الفرقة، وذكرهم نعمته عليهم ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى بصرعهم ووحد كلمتهم وجمع صفهم بعد أن كانوا متفرقين متشتتين، وذكرهم الحالة التي كانوا عليها قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من عداوة والبغضاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكمل واعتصموا، أكمل
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
3: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

0: عظيم.
1: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالاتحاد وارتباط القلوب بعضها ببعض واجتماعه على كلمة واحدة من أهم أسباب السعادة وأقوى دواعي مودة والمحبة. فما تمسكت به أمة من الأمم إلا ظهر سلطانها وقويت شوكتها ودامت دولتها وبلغت بالرقي ورغد العيش أقصى الغايات وأرفع الدرجات. وما تخالفت أمة من الأمم واختلت كلمتها وتنازعت في أمرها إلا محل سلطانها وضعفت شوكتها وتلاشت دولتها وكان من نصيبها الفشل والخسران المبين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والإسلام يدعو إلى الوحدة للاجتماع وينهى عن أي شيء يؤدي إلى الفرقة، إلى أي شيء يؤدي إلى التضاغن، ويحب على الأشياء التي تعين على إيش؟ على التكاتف والتعاون، وينهى عن الأشياء التي تفضي إلى حزازات والبغضاء. كثير من الآيات، كثير من الأحاديث: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أكمل: يا أيها الذين آمنوا،
2: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: أكمل: يا أيها الناس إنا خلقناكم،
2: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: أحسنت: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وكونوا عباد الله إخوانا. والأحاديث فيها كثيرة التي تحض على إيش؟ على التآلف والتعاون والتكاتف، وتحذر عما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين جماعة المسلمين. ولعل نذكر بعض الأحاديث في الحلقة الآتية إن شاء الله، لأن الوقت الآن انتهى. نكتفي الآن بهذا القدر، نكمل ما تبقى من الحديث في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
3: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
3: آمين.
1: ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا،
3: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا،
3: آمين.
1: واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا،
3: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا،
3: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
3: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
3: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
3: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي قال الله في وصفه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي نجني من مواقفه ونجني من حياته دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. ومن هذه الدروس التي نجنيها من قصة هذا النبي العظيم أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يعلمنا درسا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لم يستنجد بالبشر، وإنما وكل أمره إلى الله عز وجل، فنظر إلى هذه العبارة ونظر إلى هذه الجملة وجعل الله له حسيبا وجعل له وكيلا، فكان في ذلك نجاة له حين قال الله عز وجل لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة هذا النبي العظيم الصبر والثبات على الدعوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أولئك القوم ولم ييأس من هدايتهم، وأدرك أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واستخدم الحكمة واللين في الدعوة، وتحلى بالصبر ولم يرضخ لمطالب أولئك القوم الذين كانوا يريدون منه أن يعود وأن يصير إلى ما هم عليه من الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما يعطي درسا بالغا لكل مسلم أن يتحلى بالحكمة واللين عند تعامله مع الآخرين. أيضا نجد في قصة هذا النبي الكريم، وتحديدا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ابنه، فماذا كان صنيع سيدنا إبراهيم عليه السلام إزاء هذا الأمر العظيم وإزاء هذا الأمر الذي هو قد يكون من أصعب ما تبتلأ به النفوس؟ نعم، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح ابنه فتوجه بعد ذلك إلى ابنه وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنالك أيضا نجد ما يمكن أن يكون من الابن البار المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يتردد لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنحن نتعجب من صنيع الأب، أم نتعجب من صنيع الابن في هذا التسليم المطلق وفي هذا الانقياد البالغ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولنا أن نلتفت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها، سواء في عبادتنا أو في معاملاتنا أو في شؤون حياتنا، فعلينا أن ننظر إليها، أن ننظر إلى هذه الأوامر على أنها هي أغلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في هذه الحياة من القربات ومن الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا أمر بأمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يسوف ولا يؤخر. وكذلك أيضا نجد تربية طيبة كريمة لذلك الابن الذي ما إن أبلغه أمر الله عز وجل إلا وقال بلسان حاله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من موقف، وما أفضله من تضحية يقدمها الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نجد في هذه القصة أو في مواقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة وذلك الجهد الكريم الذي بذله هذا النبي، أنه بعد أن قام ببناء الكعبة توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ربنا تقبل منا. نعم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه طاعته، وأن يتقبل منه عبادته، وأن يتقبل منه كل عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه القصة تعلمنا الثقة بأن الله يدبر لنا الخير، وأن توقيته هو أفضل ما يمكن أن يكون في حياتنا. فلا يستعجل الإنسان ولا ييأس ولا ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، قلب حي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وسدد في الخير مسيركم وما أبهى الرحلة في السبيل المستبين، إذ تنتقل الروح بين رياض هدى ومشارق يقين. فطرة الإيمان ضياء أودعه الله في النفوس، فتميل إلى الطهر وتنفر من الرجس وتأنس بالعفة، والنفس سوية وإن ضعفت بعض الأحيان إلا أنها تبقى محبة للخير، تواقة للسبيل المستبين، وتبقى مستوحشة من مواطن الفساد، وتضيق ذرعا بالرذيلة والفجور والفواحش. فضياء إيمانها يمنحها البصيرة التي تفرق بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والكرامة والانتكاس. وقلب المؤمن السوي قلب حي،
1: قلب حي
0: سريع الرجوع، قريب التدارك، وقاف عند الحق على سبيل الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فإن زلت به قدمه تداركته يقظة ضميره، فلا يتمادى في خطئه ويثوب إلى رشده، ويعود مستفيقا من غفلته وترجعه خشية ربه إلى جادة الاستقامة. هكذا هو شأن المؤمن حين تبقى فطرته السوية، وحين تسود هذه الصفات في المجتمع فإنه يعيش في ظلال الطمأنينة، تصان فيه الحقوق وتحترم الأعراض، وتقوم العلاقات على صدق ووفاء ورحمة، وتدرك النفوس المؤمنة أن العفة ليست قيودا تكبل الناس، إنما هي صون لأرواحهم وحفظ لكرامتهم وتقوية لأمن مجتمعهم وتعزيز لاستقرار ميادينهم. كما تتجلى عواقب انتكاس بعض النفوس عن فطرتها السوية حينما تستسيغ مراتع الفجور وتستثقل الأخلاق الطاهرة، وقد يسخر البعض ممن يمشي سويا على صراط مستقيم ويستهزئ بمن يجانب مسالكهم المظلمة ويستحب النزاهة والتقوى في تعامله. قد ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فأطفئت البصيرة في نفوسهم وأصبحوا يرون انحرافهم حرية وتقدما، والعفة تقييدا وتضييقا، والحياء عقدة نفسية وضعفا. آثروا أن يعيشوا على لذات عابرة كسراب بقيعة، فلا يهنؤون بسكينة ولا يستمتعون بسعادة مستقرة، توقعهم سوء أعمالهم وتعاملهم في قلق واضطراب، ويعيشون على تخوف دائم. ويظل الصراط المستقيم طريق طمأنينة وأمان، فلا تروى النفوس إلا بمعين الإيمان، ولا تستقيم إلا في قربها من القريب سبحانه. إلى الظل، إلى الظل ظل الهدى الوارف، إلى مأمن الواجف الخائف، إلى طيب نشر برضاته، إلى فيضه الهاطل الواكف، شفاء الصدور وري الظما، وما طاب للمجتني القاطف حياة القلوب وإسعادها، مجل لأكدارها كاشف، وطب النفوس وترياقها، معالجها المسعف الرائف، ونور الدجى ومنار الهدى، وبحر الفضائل للغارف. فهيا بنا، قد دعا هاتفا وفاز الملبون للهاتف. فهيا بنا لله ربنا، حيث تسمو الأرواح وتتبين معالم الفلاح.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ووقفنا عند كلمة يلحدون، وقد تقدم أن يلحدون معناها يلجؤون إلى الشيء ويميلون إليه على ما جاء في كتاب العين. وفي مجاز القرآن للإمام معمر بن المثنى: يلحدون إليه أي يعدلون إليه. ويجوز في هذه المادة إذا كانت بهذا المعنى على جهة التحديد فيكون لحد أو ألحد بمعنى عدل عن الشيء أو مال إليه أو لجأ إليه. جاز في هذه المادة أن تكون من الثلاثي فيقال لحد يلحد، ويقال في الجميع يلحدون. وجاز أن يكون من الرباعي فيقال ألحد يلحد، ويقال في الجميع يلحدون. وقد نص صاحب العين أنه قرئ بالوجهين، فقرئ بفتح حرف المضارعة على أنه من الثلاثي، وقرئ بضم حرف المضارعة على أنه من الرباعي، فقرئ على ما نقرأ: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وقرئ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم بهذا الانتظام، بحيث يمكن أن يقرأ القرآن الكريم بصفة منتظمة في كثير من مواضعه، بحيث لا تخلو آية من الآيات يجوز أن يقرأ بوجوه. وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، تفرعت عن رسم القرآن الكريم بهذه الصفة العجيبة، والتي هي من الوحي، أو والتي هي ليست من عمل الناس، وإنما كانت بوحي من الله ليكون عنها وجوه كثيرة من البلاغة. وهذه مسألة أطال النفس فيها وأبانها ووضحها الإمام ابن بركة في جامعه، ونقلها عنه جملة من أئمة العلم. ولذلك كان التواتر في صورة اللفظ على ما نص عليه الأئمة، كما نجد ذلك عند ابن بركة، ونجد ذلك عند صاحب الضياء ومن جاء من بعده إلى الإمام نور الدين السالمي الذي أوضح هذه المسألة وبينها بيانا شافيا كافيا أيضا في طلعة الشمس، وهو شرحه على منظومته في الأصول والتي سماها شمس الأصول. وإذا كان هذا اللفظ بمعنى الظلم لم يجز إلا أن يكون رباعيا على ما نص عليه صاحب العين. ولذلك جاء في القرآن: ومن يرد فيه بإلحاد، ولم يقل ولم يرد فيه بلحد، فاستعمل إلحاد. ولا شك أن إلحاد مصدر الفعل الرباعي ألحد، فإن أفعل يكون مصدره على القياس إفعالا، فاستعمل الرباعي. ولا يجوز إلا أن يكون الرباعي في هذا الباب. ولذلك جاء في كتاب العين: وألحد في الحرم ولا يقال لحد إذا ترك القصد ومال إلى الظلم. ومنه قوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد، يعني في الحرم. قال حميد الأرقط: لما رأى الملحد حين ألحما صواعق الحجاج يمطرن دما، في القصة المشهورة، وهي القصة التي كانت في القرن الثاني من الهجرة في الصراع الذي كان بين عبد الملك بن مروان متمثلا في الحجاج بن يوسف الذي رمى الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت، وكان قد نصب المنجنيق في جبل أبي قبيس على ما جاء في كتاب العين أيضا، وذكر ذلك في كتب التاريخ، فلا يخلو كتاب من كتب التاريخ المتقدمة إلا وفيها ذكر لهذه الحادثة. وكان الطرف الآخر الزبير بن العوام، بل كان الطرف الآخر عبد الله بن الزبير بن العوام الذي كان متحصنا بالكعبة، وهي حادثة شهيرة معروفة أطال فيها المؤرخون النفس. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ولنا نقل في هذه المادة أيضا من كتاب الجمهرة، وهو كتاب مهم ولا بد من النقل منه، لأن الرجل كان من المتقدمين، وهو الخليل الثاني، وله كتاب الجمهرة، وله كتاب الاشتقاق. وكتاب الاشتقاق كتاب عظيم الفوائد جم المنافع، فيه العجب العجاب مما أبان عن علم هذا العلم العماني الكبير، وهو أبو الحسن محمد بن دريد. فقد جاء في كتاب الجمهرة: وألحد الرجل إلحادا إذا مال عن القصد فهو ملحد. فهذه المادة هي الصورة الثانية التي ذكرها الخليل، وهي التي ذكرت في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فلا يكون هذا إلا من الفعل الرباعي. وألحد الرجل إلحادا إذا مال عن القصد فهو ملحد. وسمي اللحد لأنه ميل به في أحد جولي القبر، أي في أحد جانبيه. وكل مائل لاحد، وكل مائل لاحد وملحد. فهذه الصورة الثانية، وهي التي تكون فيها هذه المادة بمعنى عدل عن الشيء أو مال عنه أو لجأ إليه، فعند ذلك تكون هذه المادة من الثلاثي ومن الرباعي. ولذلك ذكر صاحب الجمهرة كلمة لاحد، والتي هي من الثلاثي لحد، وذكر كلمة ملحد، والتي هي من الرباعي ألحد. وكل مائل لاحد وملحد، ولا يقال له لاحد وملحد حتى يميل عن حق إلى باطل، ويسمى اللحد ملحد، والجمع ملاحد، وربما سمي ملحدا. فهذا كلام صاحب الجمهرة، وهو الإمام ابن دريد في هذا الباب. ولا بد من الوقوف أيضا إلى كلمة أعجمي، وهي كلمة واضحة ليس فيها كثير غموض، وإنما تحتاج إلى بيان من جهة أن هذه المادة تستعمل لكل من يبين، بل تستعمل لكل من لا يبين بأي لغة من اللغات، كما أن كلمة عربي تستعمل فيما هو بيان أو فيما هو واضح من الكلام، سواء كان باللغة التي نزل بها القرآن الكريم أو بغيرها من اللغات. ولذلك جاء في مجاز القرآن: أعجمي أضيف إلى أعجم اللسان، أعجمي أضيف إلى أعجم اللسان، ولا يراد به من كان لا ينطق بالعربية، وإنما يراد به من لا يبين. ولا شك أن الذي زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ عنه كما جاء في أباطيلهم، كان يتحدث بالعربية ويعرفها، إلا أن لسانه لم يكن بينا أو لم يكن ذا بيان في هذا الباب. ولذلك قال لهم القرآن: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لا يبين. وكلامه غير فصيح وواضح، مع أنه كان يتحدث بالعربية ويعرفها. ثم قال القرآن بعد ذلك: وهذا لسان عربي مبين، والمراد بذلك القرآن، فإن القرآن نزل بلسان عربي، أي بلسان فصيح في غاية الفصاحة والبلاغة، ثم زيد ذلك بيانا فقيل مبين. وهذا لسان عربي مبين جملة اسمية أيضا معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والعطف هنا عطف جملة على جملة. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لسان خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عربي صفة لكلمة لسان، صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. مبين صفة ثانية مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية: هذا لسان عربي مبين، معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، فهي معطوفة على جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الرابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، جملة صدرت بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد سيقت إن في هذا الموضع فيما يظهر للتنبيه على أهمية الخبر، وكثيرا ما تأتي إن لهذا المعنى مفيدة التنبيه على أهمية الخبر. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول لا يؤمنون بآيات الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذلك النبي العظيم. وهذا المشهد يطل علينا من خلال سورة الشعراء، ونواصل ما ذكرناه في الحلقات في حلقات مضت. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ينتقل إلى دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، إن القارئ لكلام الله عز وجل ليعجب من هذا الانتقال السلس العجيب اللذيذ، وهو في حكاية هذا المشهد وهذه القصة القرآنية، ليأخذ هذا المشهد بلبك، وينتقل من هذه الدعوة وهذا الأسلوب في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، والحجج التي يطرحها على قومه، وهذا الخطاب والحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، لينتقل بك المشهد في تواضع إبراهيم عليه السلام، في ذله وانكساره بين يدي خالقه ومولاه، فيقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إلى آخر الدعاء. فإذا دعاء وضراع إلى الله عز وجل في صورة ذلك العبد الضعيف المتذلل بين يدي خالق السماوات والأرض. هذا أمر عجيب أيها الإخوة. نحن المسلمين الذين نقرأ هذا القرآن وتتردد علينا آياته ليل نهار في الصلوات وفي الخطب والدروس والمحاضرات، وعندما نتلو هذا القرآن وتمر علينا هذه الآيات، سبحان الخالق العظيم، كيف هذا النبي العظيم يتذلل بين يدي خالقه ومولاه، وهو ليس في محرابه، وإنما وهو يواجه أناسا لا يؤمنون بالآخرة، وكيف يكون تواضعه وكيف تكون علاقته بخالقه ومولاه جل في علاه. نأخذ أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد العظة والدرس، أن يكون هذا العبد دائما متواضعا متذللا وهو بين يدي خالقه ومولاه، في السر والعلن، في الغيب وفي الشهادة، في كل الأوقات، في كل الأحوال، لا بد أن يكون هذا العبد متذللا لخالقه ومولاه. اللهم ارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا لذة طاعتك يا رب العالمين. ونواصل بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: وجعلنا فيها معايش،
4: قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي خلق للإنسان يدين ليبني بهما صرح الحياة، وأمره بالسعي ليحصن نفسه من ذل المسألة وعوز السؤال. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الكرامة الإنسانية لا توهب بالأماني، بل تنحت بعرق الجبين وشرف الكدح. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، الذي قبل يدا خشنة أنهكها العمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد البناء ويا حراس المعايش في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا هذه نقف أمام قيمة عظمى من قيم الدين والحضارة، قيمة تصنع الفارق بين أمة سيدة تملك قرارها وأمة تابعة تنتظر فتاة غيرها، إنها قيمة الاستغناء بالكسب الحلال. فما هو سر هذا الارتباط المتين بين إيمان العبد وحركة يده؟ وكيف جعل القرآن الكريم من الضرب في الأرض شعيرة توازي أعظم العبادات؟ ولماذا كان أنبياء الله وهم صفوة الخلق أصحاب حرف ومهن شاقة يأكلون من عمل أيديهم؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة قرآنية صريحة لعمارة الأرض واستخراج كنوزها، تنفي عن المسلم كل صفات الدعة والركون إلى الكسل. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تأملوا هذا التصوير البليغ أيها المفكرون. ذلولا أي ميسرة مهيئة للزراعة والصناعة والبناء، لكن هذا التذليل الرباني لا يعني أن ثمارها تتساقط في أفواهنا دون جهد. لذلك جاء الأمر الإلهي مباشرة: فامشوا في مناكبها. والمناكب هي الأطراف والمرتفعات والجبال الشاهقة. كأن القرآن يقول: لن تنالوا الرزق الكريم إلا باقتحام الصعاب وتسلق القمم وبذل العرق. وفي آية أخرى يرفع القرآن من شأن العاملين الساعين على أرزاقهم، فيجعلهم في مرتبة محادية للمجاهدين. يقول تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لقد ساوى القرآن بين من يحمل سيفه ليذود عن حمى الأمة، وبين من يحمل معوله ليكفي نفسه وعياله حاجة الناس، لأن الذي يحمل الاقتصاد ويحقق الاكتفاء هو في الحقيقة يحمي قرار الأمة من أن ترتهن للخارج، وهذا هو صميم الجهاد الحضاري والاستخلاف الراشد. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد دستورا للكرامة المهنية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من مقالة تصوغ وجدان المسلم: خير الطعام ليس الطعام الفاخر الذي يقدم في ولائم المترفين، بل هو الرغيف الجاف الذي تغمسه في عرق جبينك. وانظروا كيف استدعى النبي صلى الله عليه وسلم نموذج نبي الله داود عليه السلام. داود لم يكن رجلا بسيطا فقيرا، بل كان ملكا يحكم دولة مترامية الأطراف، بيده خزائن الأرض، ومع ذلك أبى أن يأكل من بيت المال، واختار أن يتعلم حرفة الحدادة. كان يصنع الدروع ويلين له الحديد ليبيعها ويأكل من كد يمينه. رسالة نبوية تقول: إذا كان الملك النبي يفتخر بعمل يده، فمن ذا الذي يتكبر بعده على المهنة والحرفة؟ وفي حديث آخر يزيد المعنى قوة يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه هي القيمة العليا في الإسلام، حفظ ماء الوجه. الاحتطاب مهنة شاقة وبسيطة، لكنها عند الله أرفع قدرا وأعظم شرفا من أن تذل رقبتك لمخلوق مثلك تسأله الصدقة وأنت صحيح البدن. وإذا أردنا أن نرى تجليات هذه الثقافة العملية فلننظر إلى سادة البشر. لم يبعث الله نبيا إلا وقد عمل بيده. زكريا عليه السلام كان نجارا يصنع الأشياء للناس، ونوح عليه السلام بنى أعظم سفينة في التاريخ بيده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط ثم اشتغل بالتجارة في شبابه. لم تكن النبوة انعزالا عن المجتمع، بل كانت انخراطا في حركته الاقتصادية. ولننظر إلى الجيل الذي تربى في هذه المدرسة، جيل الصحابة الكرام. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين، تاجرا للأقمشة، وفي صبيحة اليوم الذي بويع فيه بالخلافة حمل أثوابه متوجها إلى السوق، حتى استوقفه عمر قائلا: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: إلى السوق لأكسب قوت عيالي. وأما عمر بن الخطاب نفسه فقد كان له موقف حازم من أولئك الذين يجلسون في المساجد ينتظرون الرزق بدعوى التوكل. دخل يوما المسجد فوجد رجالا يقبعون فيه وقت العمل، فعلاهم بدرته عصاه وقال صيحته المدوية: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إنهم فهموا الدين فهما عمرانيا، العبادة مقرها المسجد، ولكن تحقيق العبودية والاستخلاف ميدانه المصنع والمتجر والحقل.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه المعاني الشامخة إلى واقعنا اليوم. إن من أخطر ما ابتليت به بعض مجتمعاتنا المعاصرة ما يسمى بثقافة العيب. تجد الشاب صحيح البدن، يملك العقل والقوة، يرفض العمل المهني أو اليدوي بحجة أنه ينتظر الوظيفة المكتبية التي تليق بمقامه، ويفضل أن يبقى عالة على أبيه المسن أو يعيش على المساعدات على أن يرتدي ثياب العمل. إلى كل من تملكته هذه الأوهام نقول: أين أنت من زكريا النجار وداود الحداد؟ إن العيب ليس في أن تمسح العرق عن جبينك وأنت تبني جدارا، أو تصلح آلة، أو تزرع نبتة. العيب كل العيب في البطالة الاختيارية، العيب في يد تمتد للسؤال وهي قادرة على الإنتاج. إن نهضة الأوطان لا تقوم على شهادات معلقة على الجدران، بل تقوم على السواعد المتقنة التي تحول النظريات إلى واقع ملموس. السباك والنجار والمزارع وتقني الحواسيب والمهندس الميداني، هؤلاء هم روافع الحضارة. كل قرش يدخل جيبك من كد يمينك هو شهادة كرامة تحملها في الدنيا، ونور يتلألأ في صحيفتك يوم القيامة.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها الأحبة، في ختام مطافنا لهذه الحلقة لنرفع هاماتنا بعملنا، ولنعلم أبناءنا أن شرف الإنسان بما ينتج لا بما يستهلك. لنحترم أصحاب المهن والحرف، فهم خلفاء الله في عمار هذا الكون، وبهم تحفظ سيادة الأمة واستقلالها. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. اللهم حبب إلينا العمل، وارزقنا فيه الإخلاص والإتقان، واجعلنا مفاتح للخير روافد للبناء والنماء. طابت معايشكم بالكرامة والعمل المبارك، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش،
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي.
1: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
2: الأمم الأخلاق.
3: الأمم الأخلاق.
2: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الأمم الأخلاق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. أعزائي المستمعين، يسعدني ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
5: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج أخينا خالد أولاد ثاني، وأهلا وسهلا بكما جميعا.
4: بصراحة نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه النعمة العظيمة أن نتعلم منكم كل يوم المزيد من الدروس، وتعطينا القراءات العميقة حول كثير من الأمور التي ربما نمر عليها مرور الكرام. في الحلقة السابقة كان الحديث عن أساسيات اختيار شريك الحياة، وذكرتم الكثير من الأمور المهمة حول اختيار شريك الحياة، وكما ذكرتم هذا مصطلح حديث هو شريك الحياة. ومما شدني في نهاية الحلقة السابقة أن معايير اختيار شريك الحياة، وخاصة ربما فيما يتعلق بالنسب، هو تفاعل اجتماعي، هو تواضع اجتماعي. وصلنا حول هذه النقطة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو لا شك أن فعلا هي معايير، يعني الحسب والنسب هي معايير اجتماعية نتيجة التواضع البشري، تواضع الناس عليها اجتماعيا. على سبيل المثال، قد يجد الإنسان أسرة تعتبر في زمن ما من أسرة الوجاهة، من أسرة الحسب والنسب، إن أسرة الناس يقصدونها، وهي تلك الأسرة أو ذلكم الشخص من تلك الأسرة متألق اجتماعيا. لكن لو رجعت إلى عمود النسب عنده تجد يبدأ هذا مثلا من جد واحد من جدوده، يعني قد يكون قبل جد من أو قبل إنسان ما في عمود هذه الأسرة كانت الأسرة دي خاملة.
4: واقع
5: يأتي شخص معين ويبني مجدا، سواء بعلم أو سواء ببطولات أو بإمارة
4: أو بحكم،
5: فيصبح يأتي عاد من بعد يعتبر هذاك من هذاك الشخص يعتبره من أهل المجد.
4: صحيح.
5: من أهل الحسب والنسب، لكنهم الناس يسكتون عن
4: ما سبقه
5: من آباء وأجداد.
4: صحيح.
5: يعني عاد يعتبرون أولاد ذلكم الشخص وأحفاده وكل الأسرة، خاصة إذا سارت على نفس الطريقة، أنها من أهل النسب والحسب،
4: وينسبون إلى ذاك الشخص. كأن التاريخ هناك انتهى،
5: كأن التاريخ بدأ من هناك وانتهى قبل ذلك وابتدأ من جديد هناك. فيسكتون عما قبله. طبعا. يعني قد يكون أناس متواضعين، ناس لا شأن لهم في الناحية الاجتماعية،
4: ولا لا فضائل، لا علم،
5: لا فضائل، لا بطولات،
4: لا شيء يذكر.
5: فإذا الحسب والنسب والمجد هذا يعني ترتبط بظهور شخص يعني يدفع بهذا الوضع إلى أن يكون يعني متألقا اجتماعيا متألقا. فهذا هو التواضع البشري. خلاص الرجل هذا صار مثلا ذا مجد علمي اجتماعي، يعني في كل شيء، خلاص الناس عادوا ينظرون إليه وإلى أولاده وإلى أحفاده
4: ويتشرفون بالقرب منه،
5: وعاد يصير يعتبروه من ذوي الأحساب. هذا هو الأساس.
4: صحيح.
5: إذن هو تفاعل اجتماعي. المجتمع، هذا الرجل بنى هذا المجد والمجتمع تفاعل معه فخلاه في سدة المجتمع.
4: صح. ظروف معينة ساعدته،
5: ظروف رفعه إلى مكان عالي في المجتمع.
4: صح.
5: هذا هو الأصل، يعني التواضع أو التعامل.
4: صح.
5: أو التواضع البشري أو التواضع الاجتماعي مثل هذا
4: بالفعل. يعني هنا التفاعل الحقيقي.
5: نعم.
4: البشري.
5: نعم. نعم.
4: يعني سبحان الله، قد تكون كما ذكرتم عائلة مغمورة،
5: أي مغمورة،
4: فهذا الشخص رفعهم مع الأسر رفيعة المقام.
5: صحيح. فأصبحوا من أهل المجد ومن أهل وجاهة.
4: صح.
5: أي.
4: وعندما يذكرون يذكرون بذلك الجد.
5: بجد. نعم.
4: والناس يتفاخرون أيضا بذلك الشخص.
5: نعم. صحيح.
4: صحيح. طيب، ماذا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي، هي من بني إسرائيل؟
5: نعم. صحيح.
4: وماري القبطية ومن أولادها إبراهيم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر؟
5: بالنسبة إلى صفية بنت حيي بن أخطب، هي طبعا أبوها من سادات اليهود، وبعد انهزام اليهود في خيبر هي كانت من الأسيرات. فطبعا هذا من باب الإكرام، لأن هي من ذرية النبي هارون أخ النبي موسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنها بأن أصلها يهودي أو أنها يهودية، فكانت تتضايق من ذلك النبز، يعني تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها قولي أنا يعني عمي موسى وأبي هارون وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم.
4: عجيب.
5: فإكراما لها طبعا، لأنها يعني من سلسلة عظيمة وشرف عظيم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها بهذا الزواج، لا أن يتركها عند بعض يعني عند بعض الصحابة أو عند بعض الجنود الذين شاركوا فتح خيبر، لأن كان هي من نصيب أحد طبعا. وهذا السبي موجود ترى عند اليهود وعند جميع الشعوب، يعني السبي موجود، يعني السبي موجود يعني في الحروب. فحدث سبي لنساء يهوديات، فهذه كانت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانت عند أحد الصحابة، وقد يكون رجلا يعني مغمورا، يعني غير ذي جاه، يعني ليس عنده من المال الذي يجعلها أن تعيش حياة كريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمها، فيعني أمر ذلك أن يخلص سبيلها من الأسر، يعني يعتقها من الأسر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها.
4: إكراما.
5: هذا تقاكت قول القصة يعني، وهذا واقع، وأصبحت هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع من المؤمنين، لا نستطيع أن ننكر القصة، يعني هي أصبحت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفها معروفة ووجودها في المدينة المنورة. فأما بالنسبة لمريم القبطية فتلك أمة.
4: نرجع إلى سبحان الله. إيه. إلى صفية بنت حيي.
5: إيه.
4: يعني عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر عليه مرور الكرام أمرها.
5: طبعا.
4: وهي من نسب عظيم.
5: طبعا.
4: وإكراما لها، والإكرام لأنها من سلسلة عظيمة.
5: نعم. نعم.
4: فسبحان الله، هذه كتب سير ربما تمر عليها مرورا.
5: لا، هو شيء
4: طبيعي. هذه لفتة رائعة.
5: لابد أن يتزوج لسبب، لعلة معينة. يعني ما هكذا بس لقضية شهوة، حشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل زواجه من زوجات صلى الله عليه وسلم كان لحكمة. رسالة، يعني لنقل الدين إلى تلطف طبعا الذين يعني يشرفون بالمصاهرة إليه، يعني إلى غير ذلك. فهذه كلها حكم ورسائل.
4: صحيح.
5: يعني لا بد منها. الله تعالى استثنى وجعل له تسع، يعني ومات عن تسع وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنة، كما يقول الشيخ سالم، فهو مات عن تسع من النساء. يعني فهذه يعني لهذا السبب طبعا كان زواج صلى الله عليه وسلم فيه طبعا فيه معاني كثيره،
4: وربما كل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسبب.
5: طبعا لهذا السبب. نعم، لهذا الاسباب.
4: لكن ممكن نفهم من هذه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل جانب النسب.
5: طبعا لا، ما غفل جانب، هو ايضا جانب النسب، وايضا مهما كان لها وجاهتها حتى لا تشعر بالذل والهوان، وذلك تزوجها اكرم الخلق.
4: نعم.
5: على الله عز وجل.
4: وماذا عن ماريا؟
5: ماريا هي أمة أرسلها طبعا المقوقس عظيم القبط، يعني هي يعني أرسل أمتين، واحدة إلى حسان بن ثابت فأتى منها ابنه الشاعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وواحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني فجاءته بإبراهيم، يعني الذي توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون.
4: نعم. طيب ما هي العلة من زواجه من ماريا؟ هل هناك علة واضحة أو سبب أو معنى؟
5: لا، هو أرسلها العقبة عن نهاية تقدير للملك، ملك مصر. يعني ملك مصر اللي هو المقوقس كان ملك مصر، فأرسلها إليه كأمة فتسراها يعني. فتسراها، هذه بدل ما يعني يهينها ويعطيها أحد أصحابه ويقول لا أريدها، لأن هدية من عظيم مصر يعني. كان يسمى عظيم مصر.
4: طيب نحن نريد أن ننتقل إلى محور آخر، لكن نريد ضابط أخير يستطيع الشاب أو الفتاة عندما يقترن بشريك الحياة، ضابط معين حول مسألة الحسب والنسب.
5: والله قاعدة الحسب والنسب يجب أن لا يكون هو كل شيء في الزواج، هذه القاعدة. يجب أن يكون لها صفات أخرى، ما بس زواجها عشان بنت فلان. مثلا تكون متدينة، تكون متعلمة، تكون مثلا يعني يسأل عنها، يعرف كيف أخلاقها، يعرف كيف سوف تكون الحياة الزوجية معها يعني. أما الحسب والنسب كما أخبرتك، النفس تميل إلى الأسر الظاهرة اجتماعيا والمعروفة نسبيا، ويعني وهذا طبعا يفيد الإنسان في حياته، الارتباط الاجتماعي يفيد الإنسان صحيح. في حياته
4: صحيح. وذكرت مثال ربما شخص يرفع العائلة بحكم أو بعلم أو بإنجاز
5: طبعاً.
4: اليوم ربما يرفع إنسان عائلة معينة رفعها شخص بمال، يصبح إنسان ثري وإنسان
5: ثري
4: غني.
5: صحيح صحيح، ويكون الناس يعتبروه من أبناء الوجهة
4: يعني من الوجهة، الوجهة ويقصدونه
5: يعني. ويقصدونه، خاصة الآن الغنى يأتي بسرعة والفقر يأتي بسرعة. في السابق يقال على أن الرجل يحتاج يعني الغني إذا افتقر على مدى 40 عاما يشعر بأنه كأنه غني، هو عاد فقير. الغني إذا افتقر يحتاج أن يشعر بالفقر مدى 40 عام. هذا حكم الشياب القديمين. والفقير كذلك إذا اغتنى يحس أنه فقير على مدى 40 سنة، يحس أنه اغتنى، وهذا واقع
4: صحيح.
5: شوف أنت ناس يعني الله تعالى من عليهم بالغنى، ولكنهم لا يزالون يعيشون عيشة الفقراء،
4: حالهم ما تغير،
5: حالهم ما تغير صحيح. لأن الشعور بأنهم لا يزالون في الفقر
4: صحيح.
5: وهم عندهم غنى. وهكذا الأغنية الذين يفتقرون، مهما كان رجل فقير يحب أن يعيش عيشة الأغنية وهو ما عنده شيء. فيقول لك على أما الآن لا، الآن في ظرف يمكن ساعات يعني يرتفع الإنسان يعني دخله فيصير غنيا، ولكن أيضا بالمقابل سرعان ما تتبخر الثروة هذه ويصير فقيرا
4: صحيح.
5: يعني
4: وربما جاء أحد كورونا أكبر دليل، ناس كانوا أغنياء صاروا في السجن،
5: صاروا في السجن وصاروا فقراء. فدائما يعني هو دائما يعني هذه أشياء في السابق كانت تحتاج إلى مسافة، لأن طبعا الأشياء بطيئة، الأشياء كانت بطيئة، الآن الأشياء تأتي بسرعة. الإنسان يعني يكون فقير، ويعني يقول أحد، يخبرني أحد الأخوة يقول التقيت بشخص ما كان عنده شيء، هذا في 70s تقريبا من القرن الماضي طبعا. فقل يوم الأيام وجدته عنده سيارة مرسيدس، فقلت له فلان كيف كنت كذا؟ قال حصلت على قطعة أرض مناسبة فبعتها 20,000، 10,000 كان المرسيدس يعني قيمة 10,000 ريال في 70s. يقول أخذت هذا المرسيدس و10,000 أنشأت لي مؤسسة يعني للدخل. فتشوف هذا من أرض واحدة صار غنيا بعد أن كان معدما ما عنده شيء. فهذا دائما الغنى الآن في هذا الظرف يأتي بسرعة، ولكنه أيضا يتبخر بسرعة الغنى
4: صحيح.
5: فأما كان سابقا الحياة رتيبة وبسيطة، يحتاج إلا فترة، لو عنده مثلا إنسان من أموال النخيل يعني الشيء الكثير يعني يبيع كل مرة ضاحية، كل مرة بستان، كل مرة كذا، فيأخذ منه وقت حتى
4: طبيعة الحياة.
5: طبيعة الحياة يعني بطيئة ماشي يعني، مصارف الإنفاق كان قليلة
4: جدا،
5: قليلة مصارف جداً. الإنفاق
4: الآن لو شركة صارت لها أزمة عنده كهرباء وماء وموظفين، تبعات كثيرة.
5: كثيرة
4: ما سهلة،
5: ولأن الآن المصاريف كثيرة. أنت تأخذ لك قطعة زولية تقدر تأخذها ب20 ريال وتأخذها بآلاف الريالات، نفس المساحة
4: صح،
5: ونفس الأداء، نفس الخدمة
4: صح،
5: يعني
4: نفس الغرض،
5: نفس الغرض يعني صح. هذه الزولية اللي قيمتها 20 ريال تؤدي نفس يعني الغرض للزولية قيمتها آلاف الريالات
4: صحيح.
5: فالأشياء توسعت
4: صح،
5: المصارف توسعت،
4: خيارات كثيرة صارت،
5: خيارات صارت ضخمة جدا
4: صحيح. مرة أتابع لقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، المذيع يسأل ضيفه وظهرنا من المشاهير، يقول ما هي الصفة الأولى التي جعلتيها في صفة من صفات شريك الحياة، أهم صفة لفارس الأحلام كما يقولون؟ فقالت المال. قال لها ما هي الصفة الثانية؟ قالت المال. قال لها ما هي الصفة الثالثة؟ قالت المال. فمن خلال كلامكم الآن السؤال ربما يوجه لأمثال هذه النماذج، طيب إذا صار يوم من الأيام فقير هل ستتركيه؟
5: هي طبعا هذا اللي كما هذا الواقع الذي يتزوج المرأة لمالها أو تتزوج لمالها تتركه بعد فقره، وهذا واقع.
4: وهنا الألم
5: طبعا، لأن الحياة الزوجية ما قائمة على خلق رفيع، ما قائمة على الأخلاق
4: على الوفاء،
5: ما قائمة على الوفاء على الصدق على الرحمة،
4: على الرحمة
5: ما شيء وجعل بينكم ودة ورحمة، ما موجودة.
4: صحيح.
5: هي المال، هي تريد تعيش، تريد تعيش في الفنادق الفخمة، تصير تسافر
4: السفر
5: السيارات الفارهة، الحياة الفارهة. لكن لما يذهب عنه هذا الملد خلاص تقول له مع السلامة،
4: الآن هو فقير وفي المحاكم. نعم. ومشاكل.
5: نعم.
4: ما أريده،
5: هذا الواقع.
4: ربما تذهب المحكمة أنك ضرر،
5: هذا الواقع. وكذلك الرجل يتزوج مرة على هذا الأساس نفس الطريقة.
4: صحيح.
5: هو ناس تزوجوا نساء وابتزوهم في أموالهم بعد ما باعوا أموال، بعد ما باعوا أموالهم طلقوه.
4: صحيح. أي. صحيح صحيح. أي. وهنا ربما هي هذه الدناءة والزواج.
5: طبعا هذا زواج ما قائم على السعادة الزوجية، ما قائم على السعادة الزوجية، هذا قائم على المتعة الزوجية. في هناك سعادة وهناك متعة. الزواج لما ما يقوم على السعادة، على تحقيق السعادة الزوجية، على سعادة الحياة، هذا يكون مصيره.
4: واضح.
5: أن هذا الزواج يقوم على المتعة، متعة الحياة الزوجية. ماذا عنده مال وهي عندها مال أو هو عنده مال، نحن متزوجين وعايشين مع بعض، ولكن إذا أفلس كل منا خلاص مع السلامة، انتهت الحياة. أما الحياة الزوجية السعيدة، سعادة الحياة الزوجية، هذه اللي هي قائمة على الوفاء، قائمة على الصدق، قائمة على الإخلاص، قائمة على الرحمة، قائمة على المودة، تحقيقا لقول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة.
4: نعم. ربما الشيخ أحمد سعود السيابي أنتم مزاياك الجميلة ولديكم مزايا كثيرة، نحن نتعلم منكم كل يوم من سلوككم. اليوم انتشر أيضا هناك زواج يسمى الزواج التجاري، أن ترتبط هي بشاب وهو يرتبط بها لأجل التجارة، أن يكون عندهم ما يسمى بزواج الإعلانات، ويتفقون فيما بينهم أن ممنوع العلاقة الحميمية، ممنوع كذا ممنوع كذا، وربما إذا هذا المشروع ما نجح انتهت هذه الحياة الزوجية. هم يربطهم التسويق للإعلانات الدعاية. يعني شيء مؤسف صراحة.
5: شيء مؤسف. هذا هذا هذا هذا إخراج معنى الزواج عن معناه الحقيقي. الزواج له هو رباط مقدس بين رجل وامرأة، قائم على عقد نكاح وعلى الشروط وعلى الأركان التي وضعها الشرع، وعلى أن تكون هذه الحياة الزوجية هي تتحقق منها أهداف عديدة، يتحقق منها التعاون، يتحقق منها يعني قضاء الوطر الجنسي، يتحقق منها بقاء النوع الإنساني، يتحقق منها يعني الكثير من الحياة حتى تمضي هذه الحياة بالزوج والزوجة في طريق السعادة، في طريق الديمومة الزوجية. أما هذا الزواج التجاري والمصلحي، هذا طبعا لا يمت إلى الزواج الحقيقي الذي أراده الله تعالى ومن الرجل والمرأة المتزوجين أن يكون عليه.
4: يعني ما حق هناك عقد ومهر ولكن لا تتحقق المقاصد.
5: لا، هي المقاصد هذه مقاصد غير سعيدة، غير سليمة.
4: صحيح.
5: المقاصد هنا مقاصد سوء تعتبر في الحقيقة في عرف الشرع، هذه مقاصد سوء.
4: نعم صحيح. نعم. يعني البعض يتعجب كيف يظهر زوجته في الإعلانات، في مقاطع اليوتيوب، في كثير من الأماكن، هو أصلا لا ينظر إليها كزوجة.
5: هو ينظر كسلعة.
4: ينظر إليها
5: كسلعة. هذه يسموه تسليع، يعني تسليع الوضع الاجتماعي معين، مثل تسليع الثقافة، تسليع الغذاء، تسليع الآن العالم قائم على التسليع، على تسليع الأشياء، كل شيء يجعله سلعة. طبعا الزواج يجب حدث مقدس غير عن كده،
4: أرفع من هذا،
5: أرفع بكثير. نعم صحيح.
4: للأسف هم حتى صار لهم مصطلح ويتفاخرون به
5: طبعاً.
4: وأنا حبيت أجيب هذا الموضوع الآن لأن يسمعوننا أيضا من الشباب والمراهقين
5: طبعاً.
4: يحتاج إلى التنبيه حول هذا
5: النقاط. هذا شيء طيب، هذا بعيد عن قدسية الزواج. الزواج شيء مقدس، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا،
4: ميثاقا غليظا
5: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شوف التعبير كيف،
4: نعم.
5: ميثاق غليظ عن الميثاق، الشيء الذي يوثق الأشياء.

0: عززت بشكل كبير الجمال الظاهري، الجمال الشكلي، فصار الواحد بشكل كبير يبحث عن الجمال. ولكن في الحقيقة الجمال هو نسبي.
1: الجمال أولا نسبي بين رجل وامرأة، قد يكون يأتي رجل ويرى امرأة ما أنها جميلة، لكن في أعين الآخرين ليست جميلة، وكذلك هي تراه جميلا لكن في أعين الآخرين ليس. أن الجمال هو إحساس نسبي في الحقيقة،
0: إحساس نسبي. إحساس،
1: ولا شك في مشتركات يعني أساسية للجمال، في مشتركات أساسية، لكن الجمال اللي يعني ينشده بعض يعني ينشده بعض الرجال هو جمال نسبي. والجمال دائما هو يعني في الزواج ليس كل شيء الجمال. الجمال بعد دائما الشيء لما تألفه
0: يعني يصبح شيء عادي،
1: يصبح شيء عادي. يعني إنسان قد مثلا يرى امرأة جميلة لكن لما يتزوجها ويألفها أسبوع أسبوعين شهر شهرين خلاص يحدث الملل، تبقى عادة الأخلاق، تبقى الاستقامة
0: هي التي تستمر،
1: تبقى السعادة، تبقى الديمومة التي يعني تبقى الحياة الجميلة القائمة على الخلق هي التي تستمر. أما الجمال فهو مقياس نسبي، صحيح فينا يعني أساسيات له لا بد تكون موجودة يعني، لكن ليس كما يقول الآخر الآن قل الجمال الفائق. الجمال الفائق هذا يعني أولا كما خبرت كما ذكرت أنه يعني يختلف من شخص لآخر النظرة إليه. يعني كم من رجل يعجب بامرأة ويراها أنها أجمل خلق الله بينما آخر يراها أنها ليست بذلك المستوى.
0: صح.
1: لكن هناك في مشتركات أساسية في الجمال مثلا هذه يتفق عليها الناس كلهم، لكن اللي يقصده بعض الناس الجمال اللي هو في نظر بعضهم الجمال الفائق هذا له وقت، يعني قد يذهب هذا الرونق، يذهب
0: أو تمرض
1: أي المرض، يتحدث يعني شيء من من مشقات الحياة، يتغير
0: خاصة ما تمر به المرأة من حمل
1: تمر به ولادة. أشياء فيجب الإنسان لا يترك قضايا الخلق ويترك قضايا الدين وقضايا يعني يعني السلوك القويم ويتجه فقط إلى الجمال.
0: وما قيمة يعني الجمال والأخلاق سيئة؟
1: لا ما شيء جمال.
0: كيف يستمتع الإنسان ويرتاح؟
1: هو هذا أبو حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث ضعيف لكن هذا الواقع، قال إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني إياكم وخضراء الدمن. الدمن ماذا؟ الدمن هو بقايا هذه الفضلات الحيوانات مع التربة. هذه لما تنبت فيها الأشجار تكون جميلة مزدهرة.
0: صحيح.
1: أنت مثلا شوف الآن الذي يسقى بماء الصرف الصحي من أشجار أو النخيل تجدها أكثر مزدهرة.
0: صح.
1: عن التي تسقى بالماء الصرف الصافي.
0: صحيح.
1: فأخضراء الدمن هي الماء طبعا الذي يختلط بتربة فيها من فضلات الحيوانات أو فضلات البشر ويصير مثل هذه. طبعا عندما ينبت فيها النبات يكون أكثر ازدهارا واخضرارا. فعادة الناس طبعا يعني إيش هناك يحبون هذا الشيء، يرونه أنه هذا شيء جميل وهذا مزدهر وهذا أخضر،
0: ينبهرون
1: بهذا بجمال المنظر هذا. يعني يقول والله هذه الشجرة وارفة الظلال، هذا الزرع جميل، هذه النخلة يعني شوف كيف جاية يعني جذعها ضخم لكنها نابتة وين؟ في منبت غير طيب.
0: صحيح.
1: منبت نجس، في نجاسة، في فضلات يعني. فالرسول قال هكذا شبه، قال إياكم وخضراء الدمن. يعني قالوا ما هي خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسنة، هي مرأة حسنة وجميلة وطيبة لكنها قد تكون البيئة ونشأت فيها هي بيئة سوء، بيئة فساد، قائم على فساد، يعني ما تستقيم للزوج العفيف، ما تستقيم للزوج المستقيم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الزواج، حتى الإنسان لا يغتر بالجمال فقط، لابد الجمال تسانده أشياء، تسانده أخلاق، تسانده استقرار، يسانده طبعا التفهم في الحياة، تكون هنالك المرأة يعني متدينة،
0: ربما يسحب الجمال غرور بعض الأحيان،
1: قد يكون هذا يحسب في كثير حدث،
0: يصبح التعامل سيء
1: كثير كثير يعني في كثير يعني هذه الأشياء. فيعني

0: فدائما التحذير على أن المرأة ذات الجمال إن قد تصاب بالغرور وتترفع على زوجها بعد فترة، عندما يعني إذا كانت هي في منبت سوء وقد يكون يعني يتعرض لها الرجال الآخرون، ويحدث أن بعض الرجال سوف يأخذون بلبها بقلبها،
1: يدخل في غيرة شديدة
0: فتكره زوجها وتنقد زوجها يعني الأساسي. فهذه هي الأشياء يعني اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء.
1: نعم، هو حقيقة شيخ أحمد كما ذكرتم إن كان هذا الحديث فيه مقال أو فيه ضعف إن صحت هذه الرواية، لكن واقعنا اليوم نعاني معاناة تجاه الجمال، خاصة أن السوشيال ميديا قدمت الجمال على بقية المعايير كالأخلاق والعلم والإنجاز والموهبة. صار الشاب يريد أن الفتاة التي كما ذكرتم هي غاية في الجمال، ولكن ما ينقل في السوشيال ميديا أو في الإعلام هو مليء بالفلتر أو الميك اب كما يسمى اليوم، فما ممكن أن تجد تلك الصورة في واقعك مثلا.
0: لا، لأن قضايا التجميل الآن دخلت على
1: عمليات التجميل.
0: عملية التجميل في شخص من دولة كبيرة تزوج امرأة رآها فائقة الجمال، وهذه القصة ذكرت في وسائل الإعلام في الصحافة، فأنجب منها بنتا كانت البنت في غاية القبح.
1: عجيب.
0: فالرجل شك، هو رجل عمل كبير وتزوجها لجمالها، وهي أيضا أرادته لأنه غني ولأنه رجل أعمال ولأنه فجاءت البنت
1: قبيحة
0: جدا.
1: انصدم الرجال،
0: فانصدم فبدأ يشك في زوجته.
1: كيف طلعت هذه غير؟
0: إن أنا صورتي جيدة وهذه الزوجة
1: جميلة.
0: صورتها جميلة، فكيف جاءت هذه البنت القبيحة؟ صبر ومشت الحال، فجاءت البنت الثانية شبيهة بالأولى في قبحها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فعاد هنا تحقق عنده أن هذه المرأة تخونه.
1: طبيعي بيشك فيها.
0: تذهب إلى ناس آخرين. فراح شكى إلى المحكمة.
1: هذه وحدة مشكلة.
0: بين هاتين البنتين ليستا من بناته، لأن الصورة تختلف تماما.
1: لا على الأب ولا على الأم.
0: في النهاية اعترفت الزوجة بأنها هي هذه كانت على صورة ابنتيها، وهذا الجمال الذي فيه هو نتيجة عملية تجميل.
1: عملية تجميل وليس هو الجمال الحقيقي.
0: اعترفت.
1: ليس سبحان الله، رجع الأبناء
0: على الأصل.
1: على الأصل،
0: الأصل الجينات الوراثية. يعني هذاك التجميل حاجة ظاهرية، لكن الجينات بقيت وراثية على ذاك اللون القبيح. أيوة. اللي كانت عليه،
1: فرجعوا إلى أصل أمهم.
0: نعم. فالآن كل امرأة تسوي عملية تجميل على غير خلقتها الأولى، الأولاد سوف يتبعون الجينات الوراثية الأصلية.
1: يعني بهذه الطريقة هذا الكلام كسر سوقهم أصحاب العملية.
0: مفروض.
1: يعني العيادات الآن في هناك كما يقال هوس حول الجمال.
0: صحيح. غير
1: طبيعي صاير.
0: صحيح.
1: اليوم.
0: صحيح.
1: والكل يريد أن يكون جميل على حساب أي معيار.
0: صحيح.
1: آخر.
0: صحيح. وتجد في بنات يعملن هذا المكياج والتبييض، يجد الإنسان وكأنها مرأة من الدول الباردة.
1: هي.
0: يعني بينما فأنا مثلا كنت أعرف بنت إنها عندها يعني من اللون الأسمر، يعني ليست البياض الكامل، ولكن رأيتها ذات مرة فما عرفتها من بعيد، كان في مناسبة أرقبها من بعيد. سبحان الله،
1: لون آخر كليا.
0: مو جاف هذا البنت نفيذة في هذا المحفل، لأن لماذا هذا الشيء؟ لأنها كأنها من دولة من الدول الباردة ذات طبعا البياض البشرة.
1: البشرة البيضاء.
0: فسألت عنها فقيل هي فلانة. سبحان الله، أنا كنت أعرفها على غير ذلك اللون يعني.
1: صحيح.
0: فهذا كل دربع استعمال هذه المكياج واستعمال هذه المجملات وعمليات يعني المجملات والمغيرات الألوان.
1: للأسف تجارة صارت اليوم.
0: هذه ما طيب الحقيقة، يبقى الرجل وتبقى المرأة على شكلها الحقيقي
1: وجمال الإنسان في شكله الحقيقي
0: جدا، حتى لا يغيرون خلق الله.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: حديث جميل حول مواضيع متعددة، خاصة موضوع الهوس الجمال.
0: نعم.
1: وتحدثتم عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: الجميل أنكم على اطلاع ما يحصل في العالم اليوم.
0: نعم.
1: اليوم صار البعض من الأخوة ومن الرجال والنساء اليوم يدفع المبالغ الكثيرة حتى يغير ويبدل ويعدل، ولا زال المعاناة مستمرة. ما رأيكم أن نستفيض أيضا في مواضيع أخرى في الحلقة القادمة؟
0: إن شاء الله بإذنه تعالى.
1: بإذن الله تعالى وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع الفريد، بارك الله في علمكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي قال الله في وصفه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي نجني من مواقفه ونجني من حياته دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. ومن هذه الدروس التي نجنيها من قصة هذا النبي العظيم أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يعلمنا درسا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لم يستنجد بالبشر، وإنما وكل أمره إلى الله عز وجل. فنظر إلى هذه العبارة ونظر إلى هذه الجملة وجعل الله له حسيبا وجعل له وكيلا، فكان في ذلك نجاة له حين قال الله عز وجل لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة هذا النبي العظيم الصبر والثبات على الدعوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أولئك القوم ولم ييأس من هدايتهم، وأدرك أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واستخدم الحكمة واللين في الدعوة، وتحلى بالصبر ولم يرضخ لمطالب أولئك القوم الذين كانوا يريدون منه أن يعود وأن يصير إلى ما هم عليه من الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما يعطي درسا بالغا لكل مسلم، أن يتحلى بالحكمة واللين عند تعامله مع الآخرين. أيضا نجد في قصة هذا النبي الكريم، وتحديدا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ابنه، فماذا كان صنيع سيدنا إبراهيم عليه السلام إزاء هذا الأمر العظيم وإزاء هذا الأمر الذي هو قد يكون من أصعب ما تبتلأ به النفوس؟ نعم، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح ابنه فتوجه بعد ذلك إلى ابنه وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنالك أيضا نجد ما يمكن أن يكون من الابن البار المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يتردد لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنحن نتعجب من صنيع الأب، أم نتعجب من صنيع الابن في هذا التسليم المطلق وفي هذا الانقياد البالغ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولنا أن نلتفت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها، سواء في عبادتنا أو في معاملاتنا أو في شؤون حياتنا، فعلينا أن ننظر إليها، أن ننظر إلى هذه الأوامر على أنها هي أغلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في هذه الحياة من القربات ومن الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا أمر بأمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يسوف ولا يؤخر. وكذلك أيضا نجد تربية طيبة كريمة لذلك الابن الذي ما إن أبلغه أمر الله عز وجل إلا وقال بلسان حاله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من موقف، وما أفضله من تضحية يقدمها الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نجد في هذه القصة أو في مواقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة وذلك الجهد الكريم الذي بذله هذا النبي، أنه بعد أن قام ببناء الكعبة توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ربنا تقبل منا. نعم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه طاعته، وأن يتقبل منه عبادته، وأن يتقبل منه كل عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه القصة تعلمنا الثقة بأن الله يدبر لنا الخير، وأن توقيته هو أفضل ما يمكن أن يكون في حياتنا. فلا يستعجل الإنسان ولا ييأس ولا ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وجوهها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم

تَبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس

الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله،

أقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قال

آمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي.

هم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر.

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: إن حديثنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 125 من آيات سورة البقرة لا ينقطع، فهذا الحديث ممتع حول هذه الآية، وهذه الآية تحمل الكثير والكثير مما له علاقة بهذه الشريعة المطهرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى لنقف حيال آخرها، وهو الجزء المتبقي علينا.

0: الحدود.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
3: السؤال هو يا أستاذنا، ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل؟
2: وعهدنا، الأصل في العهد الوعد المؤكد.
3: الوعد المؤكد؟
2: نعم، والمقصود بذلك وأمرنا أمرا جازما وأمرا تشريفيا لهذين النبيين العظيمين بما قال الله تعالى في هذه الآية: أن طهر بيتي للطائفين، أي وأمرناهما وشرعنا عليهما ليكون شرعا لمن بعدهما وأمرا لمن بعدهما أن يطهر هذا البيت الذي جعله الله رمزا لتوحيده، أن يطهراه لمن يريد أن يوحده ويقيم شعائره.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما نوع هذا العهد الذي عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟
2: إنه عهد تشريعي، ذلك ليكون شرعا لهما ولمن بعدهما، ولذا أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. أما إبراهيم فعلى الاستقلال، وإما إسماعيل فعلى التبعية لأبيه، ولذا فصل في الآية التي بعد هذه الآية بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإسماعيل تابع لأبيه في هذا الجانب، وهو نبي على الاستقلال أيضا.
3: وما الفرق يا أستاذنا بين هذا العهد والعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام عندما قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما؟
2: الفرق بينهما أن ذلك العهد عهد خاص، وهو أن لا يأكل من الشجرة هو وزوجه، ذلك هو العهد، ولكنه نسي ذلك العهد حيث قال الله لهما: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هناك نسي آدم هذا العهد ولم يعزم على المعصية ولم يصر عليها، ولكنه نسي. أما هنا فالعهد يختلف، وهو شرعية تطهير البيت من كل أنجاس ومن كل أرجاس معنوية ومادية، لأجل أن يتعبد الله المتعبدون على أحسن وجه.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى: أن طهر بيتي؟ وما فائدة أن في صدر هذه الجملة؟
2: جميل جدا. المقصود بتطهير البيت تطهيره ماديا ومعنويا من أرجاس الشرك وعبادة الأوثان، لأن الجاهلية هكذا كان شأنها، وتطهيره أيضا من كل أنجاس وأقدار ظاهرة ليعبد الله سبحانه وتعالى على طهارة، لأن المتعبد لله يجب أن يكون طاهر الظاهر طاهر الباطن. فقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل ابنه أي ابن إبراهيم، أمرهما أن يسعيا باستمرار في أن يكون البيت طاهرا من كل الأرجاس المعنوية والمادية. أما فائدة أن فالتوكيد لهذا الأمر، فلم يقل وأمرناهما بتطهير البيت، وإنما قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. أن، فأن تفيد التوكيد وتفيد الاستمرارية كذلك.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما الحكمة من إضافة البيت ونسبته إلى الله تبارك وتعالى في قوله: أن طهرا بيتي؟
2: أولا، الإضافة إضافة تشريف، ثم إن الإضافة هنا لها مغزى آخر، وهو أن يكون تعظيم البيت تعظيما لله، لا تعظيما لجدرانه وسقوفه وما اشتمل عليه من أحجار ومكونات بناء، وإنما المقصود أن يكون رمزا لتعظيم الله تعالى بامتثال أمره. وقد جعل الله البيت الحرام رمزا لوحدة المسلمين ورمزا لتوحيده: توحد فإن الله ربك واحد. فالتشريف للبيت حصل هنا من الإضافة، كما أضيفت ناقة صالح إلى الله. ماذا قال سبحانه في سورة الشمس؟
0: ناقة الله وسقياها،
2: والكل لله، لكنه أضافها باعتبارها آية من آياته وأضافها للتشريف.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن المراد بقوله تعالى للطائفين والعاكفين؟
2: الطائفون هم الذين يطوفون حول البيت، وقد كان الطواف مأمورا به من أول عهد إبراهيم عليه السلام، إذ هو ركن من أركان الحج كما هو ركن من أركان العمرة. فالطواف سبعة أشواط من سنن إبراهيم عليه السلام التي أمره الله بها، وبقيت هكذا، بقي الطواف ركنا من أركان الحج والعمرة.
3: وما المراد بالعاكفين يا أستاذنا؟
2: العاكفون المقيمون هناك للعبادة، أو العاكفون المقيمون حول البيت لعبادة الله. أن طهر بيتي لكل من أراد أن يتعبد الله بطواف أو اعتكاف أو إقامة حول البيت للصلاة وللعبادة ولقراءة القرآن.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المقصود هنا بالطواف؟ طواف الحج والعمرة أم أنه أي طواف؟
2: جميل جدا. أصل الطواف أن يكون ركنا للحج وركنا من أركان العمرة، ثم صار بعد ذلك عبادة يأتي بها الإنسان متطوعا حتى ولو لم يكن حاجا أو معتمرا. فإذا كان الإنسان أقام حول البيت بعد حجه أو بعد عمرته، أثناء ذلك يعتبر طوافه عبادة، وتحية الكعبة عند القدوم أولا الطواف بها، ثم بعد ذلك صلي، بينما بقية المساجد تركع ركعتين تحية للمسجد، أما في المسجد الحرام فتحيته ماذا؟
3: الطواف حول البيت.
2: نعم، الطواف سبعا. فيكون المقصود بالطائفين هنا عموم الطائفين للحج والعمرة وغير ذلك من تطوع أو نذر أو نحو ذلك.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: سبحان الله. إذن نعكف إن شاء الله تعالى على ما تبقى من معاني هذه الآية في الحلقة القادمة بإذنه سبحانه.
0: إن شاء الله تعالى.
1: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج، برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي قال الله في وصفه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، الذي نجني من مواقفه ونجني من حياته دروسا وعبرا وفوائد عظيمة. ومن هذه الدروس التي نجنيها من قصة هذا النبي العظيم أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا يعلمنا درسا في التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، لم يستنجد بالبشر، وإنما وكل أمره إلى الله عز وجل. فنظر إلى هذه العبارة ونظر إلى هذه الجملة وجعل الله له حسيبا وجعل له وكيلا، فكان في ذلك نجاة له حين قال الله عز وجل لتلك النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك أيضا نجد في قصة هذا النبي العظيم الصبر والثبات على الدعوة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام صبر على أذى أولئك القوم ولم ييأس من هدايتهم، وأدرك أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واستخدم الحكمة واللين في الدعوة، وتحلى بالصبر ولم يرضخ لمطالب أولئك القوم الذين كانوا يريدون منه أن يعود وأن يصير إلى ما هم عليه من الضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك ما يعطي درسا بالغا لكل مسلم، أن يتحلى بالحكمة واللين عند تعامله مع الآخرين. أيضا نجد في قصة هذا النبي الكريم، وتحديدا في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح فلذة كبده، أن يذبح ابنه، فماذا كان صنيع سيدنا إبراهيم عليه السلام إزاء هذا الأمر العظيم وإزاء هذا الأمر الذي هو قد يكون من أصعب ما تبتلأ به النفوس؟ نعم، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يذبح ابنه، فتوجه بعد ذلك إلى ابنه وقال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنالك أيضا نجد ما يمكن أن يكون من الابن البار المستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يتردد لحظة واحدة، وإنما قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فنحن نتعجب من صنيع الأب، أم نتعجب من صنيع الابن في هذا التسليم المطلق وفي هذا الانقياد البالغ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولنا أن نلتفت إلى أوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها، سواء في عبادتنا أو في معاملاتنا أو في شؤون حياتنا، فعلينا أن ننظر إليها أن ننظر إلى هذه الأوامر على أنها هي أغلى ما يمكن أن يؤديه الإنسان في هذه الحياة من القربات ومن الإنصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن شأن المؤمن أنه إذا أمر بأمر الله عز وجل أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يتردد ولا يسوف ولا يؤخر. وكذلك أيضا نجد تربية طيبة كريمة لذلك الابن الذي ما إن أبلغه أمر الله عز وجل إلا وقال بلسان حاله افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من موقف، وما أفضله من تضحية يقدمها الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا نجد في هذه القصة أو في مواقف سيدنا إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة وذلك الجهد الكريم الذي بذله هذا النبي، أنه بعد أن قام ببناء الكعبة توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ربنا تقبل منا. نعم، الإنسان يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه طاعته، وأن يتقبل منه عبادته، وأن يتقبل منه كل عمل يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا هذه القصة تعلمنا الثقة بأن الله يدبر لنا الخير، وأن توقيته هو أفضل ما يمكن أن يكون في حياتنا. فلا يستعجل الإنسان ولا ييأس ولا ينصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: قلب حي.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وسدد في الخير مسيركم وما أبهى الرحلة في السبيل المستبين، إذ تنتقل الروح بين رياض هدى ومشارق يقين. فطرة الإيمان ضياء أودعه الله في النفوس، فتميل إلى الطهر وتنفر من الرجس وتأنس بالعفة، والنفس سوية وإن ضعفت بعض الأحيان إلا أنها تبقى محبة للخير، تواقة للسبيل المستبين، وتبقى مستوحشة من مواطن الفساد، وتضيق ذرعا بالرذيلة والفجور والفواحش. فضياء إيمانها يمنحها البصيرة التي تفرق بها بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والكرامة والانتكاس. وقلب المؤمن السوي قلب حي، قلب حي سريع الرجوع، قريب التدارك، وقاف عند الحق على سبيل الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن زلت به قدمه تداركته يقظة ضميره، فلا يتمادى في خطئه ويثوب إلى رشده، ويعود مستفيقا من غفلته، وترجعه خشية ربه إلى جادة الاستقامة. هكذا هو شأن المؤمن حين تبقى فطرته السوية. وحين تسود هذه الصفات في المجتمع فإنه يعيش في ظلال الطمأنينة، تصان فيه الحقوق وتحترم الأعراض، وتقوم العلاقات على صدق ووفاء ورحمة، وتدرك النفوس المؤمنة أن العفة ليست قيودا تكبل الناس، إنما هي صون لأرواحهم.

0: أصبحوا يرون انحرافهم حرية وتقدما، والعفة تقييدا وتضييقا، والحياء عقدة نفسية وضعفا، آثروا أن يعيشوا على لذات عابرة كسراب بقيعة، فلا يهنؤون بسكينة ولا يستمتعون بسعادة مستقرة توقعهم سوء أعمالهم وتعاملهم في قلق واضطراب، ويعيشون على تخوف دائم. ويظل الصراط المستقيم طريق طمأنينة وأمان، فلا تروى النفوس إلا بمعين الإيمان، ولا تستقيم إلا في قربها من القريب سبحانه. إلى الظل، إلى الظل، ظل الهدى الوارف، إلى مأمن الواجف الخائف، إلى طيب نشر بروضاته، إلى فيضه الهاطل الواكف، شفاء الصدور وري الظما، وما طاب للمجتني القاطف حياة القلوب وإسعادها، مجل لأكدارها كاشف، وطب النفوس وترياقها، معالجها المسعف الرائف، ونور الدجى ومنار الهدى، وبحر الفضائل للغارف. فهيا بنا، قد دعا هاتفا وفاز الملبون للهاتف. فهيا بنا لله ربنا، حيث تسمو الأرواح وتتبين معالم الفلاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن يتلو عليكم القارئ وائل بن سيف الحراصي ما تيسر من كتاب الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

إذن عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله تلاها عليكم القارئ والبنسيف الحراسي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أخبار التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا 9 مليارات و600 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة. بأكثر من 114 مليون ريال عماني أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمالا تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات، ومن أبرز تلك المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة صحار، وكذلك توفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9 مليارات و685 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بنسبة 2.6%. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نموا تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3 مليارات و35 مليون ريال عماني. التفاصيل في التقرير التالي.
1: أكثر من 9 مليارات و685 مليون ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3 مليارات و35 مليون ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2.554 مليار مليون ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً ب6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7.039 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337 مليون و800 ألف ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1.979 مليون و700 ألف ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4.721 مليون و800 ألف ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث الوضع في أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تناول مسألة التوصل إلى تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع مشاركة الرئيس الأمريكي بقمة الناتو في تركيا التي ستنطلق بعد يومين. من جهته أكد الكرملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية. بدوره أجرى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تناول خلاله الوضع الراهن للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ميدانيا أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف منذ مساء أمس، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه الجزيرة جزيرة القرم إن هجوما أوكرانيا على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو الماضي حالة الطوارئ في شبه الجزيرة لمعالجة تداعيات الهجمات الأوكرانية التي تسببت في نقص إمدادات الوقود والكهرباء. وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة في شبه جزيرة القرم مستهدفة مرافق إنتاج الطاقة وشاحنات نقل الوقود. حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب بارا بولاية شمال كردفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية إن أكثر من 16,000 شخص تضرروا بعد فقدان منازلهم. أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانغ كون. هذه التجارب التي أجريت على المدمرة التي تزن 5,000 طن شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فقد أجريت التجارب الجمعة الماضي بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5,000 طن. وفي وقت سابق تعهد كيم جونغ أون بتزويد بحرية قوات بلاد بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تزن 10,000 طن. أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغ داو شرق الصين، مضيفة أنه عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة. وأشارت الوزارة الصينية إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. رياضيا، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على الباراغواي بهدف نظيف ضمن دور 16 على استاد فيلادلفيا ليضرب موعدا مع منتخب المغرب في الدور المقبل. تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ميت لايف حيث يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره النرويجي في مواجهة قوية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم 2026. ضمن منافسات دور 16 أيضا يواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي على ملعب أزديكا، ويعود المنتخب الإنجليزي إلى مدينة مكسيكو سيتي وهو يسعى هذه المرة للتغلب على عبء الماضي. وارتباطا بالمونديال، حققت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 التي تستضيفها هذا الصيف بالاشتراك مع كندا والمكسيك حتى يوم أمس. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه أن الولايات المتحدة سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري، كاشفا إلى أن الإحصائية تبرز ارتفاع الحضور في مباريات كأس العالم إلى أكثر من 8 ملايين متفرج، في حين تستضيف أمريكا 78 مباراة من أصل 104 مباريات مقابل 13 مباراة لكندا ومثلها للمكسيك. في ختام نشرتنا مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا 9.6 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال. انتهت النشرة مستمعين الكرام، حررها الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: الزنا وإنما يدخل في كل يدخل فيه كل ما يتعلق بالحقوق المعنوية للمسلم على أخيه المسلم، ومن ما يذكره أهل العلم من أمثلة التحقير، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، وأضراب هذه العظائم الكبيرة من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. كيف يتحلل منها؟ بحسبها. إذا فيما يتعلق بالشق الأول الذي تترتب عليه آثار مالية أو آثار مادية تسبب فيها هو بطريقة مباشرة، فإن المتسبب ضامن. وأما ما يتعلق بالجانب المعنوي فبحسب نوع المعصية التي قرفها في حق أخيه المسلم، منها ما يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ومنها ما تستدعي أن يستبرئه، أن يعتذر إليه وأن يحالله فيما صدر منه، ومنها ما يحتاج إلى أن يصوب ما وقع فيه من أخطاء بأن يذكره ذكرا حسنا وأن يبين أنه كان على خطأ، لا سيما إن كان قد ذكره بسوء في جمع من الناس، فعليه أن يبين أنه قد كان مخطئا وأن يذكره بذكر حسن وأن ينفي تلك الصورة المشوهة التي وقع فيها إلا إذا عذره صاحب الحق. فهذا من جهة الإجمال كيف يكون الخلاص من هذه من الظلم في الجوانب المعنوية المتعلقة كما قلت بالأعراض، وهي مما نص عليه أهل العلم والله تعالى أعلم.
2: ننتقل إلى سؤال آخر أخ محمد، أو نأخذ سؤالا آخر هذه المرة ندخل به في التفسير إن شاء الله. طيب، هذا السؤال يقول فيه الأخ أحمد العيسري: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟
1: نعم، وهل يسأل عن شيء محدد في الآية
2: يعني
1: الكريمة
2: التفسير،
1: أو عن الآية؟
2: يسأل التفسير
1: عن هذه عن هذا الجزء من الآية الكريمة. الآية فيها لطائف عديدة، أو هذا الجزء من الآية الكريمة فيها لطائف قد لا ينتبه لها كثير من الناس. أما من حيث المفردات فبعثناهم أي أيقظناهم، رفعنا عنهم ما كانوا عليه من عدم القدرة على الحركة، فإزالة أسباب الاحتباس تسمى بعثا وانبعاثا، وهو الذي يعبر عنه كثير من المفسرين بأنه الإيقاظ. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللطيفة الثانية في قول الله تبارك وتعالى لنعلم، فالله عز وجل عالم وهو عليم بكل شيء قبل حصوله. فما معنى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ المعنى أي علم انكشاف وظهور تترتب عليه آثاره في الآدميين، فليس المقصود هو علم الله تعالى الأزلي الذي هو صفة من صفات ذاته جل وعلا، وإنما المقصود هو علم الانكشاف والظهور. بعض المفسرين يقولون أي انكشاف الحقيقة، انكشاف المجهول بما يترتب عليه الثواب والعقاب، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك الانكشاف في أمر يترتب عليه ثواب وعقاب، ولذلك فلا حاجة إلى هذه الزيادة. إذن لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنكشف ونبين ونظهر للناس بما انكشافا وظهورا تترتب عليه آثار العلم عند الناس. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال أي الحزبين
2: المقصود؟
1: المقصود خلاف عند المفسرين، فمنهم من قال هم من الفتية أصحاب الكهف أنفسهم، ومنهم من قال بين أصحاب الكهف وبين غيرهم ممن اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف، ومنهم من قال بل القوم الذين اختلفوا في أمرهم في مدة لبثهم، وهذا هو الأقرب. لماذا أرى أن القول بأن الحديث هنا عن الفتية أصحاب الكهف؟ لأن التعبير القرآني قال أي الحزبين، وعدد أصحاب الكهف محصور محدود على أرجح الأقوال، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فأن ينقسموا إلى حزبين هذا بعيد. الحزب هو الجماعة، الجماعة الكبيرة من الناس التي تتفق على أمر أو رأي، فهذا بعيد إذن، لأنهم انقسموا إلى فريقين، إلى مجموعتين أو إلى جماعتين. وما حصل منهم هم قد حكاه الله تعالى، ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا انقضى، انتهى، يعني حكاه الله تبارك وتعالى. المحاورة التي دارت بين فتية أصحاب الكهف تقدم ذكرها وبيانها، وإنما هذا ولذلك فإن القول الثاني وهو أنه بين أصحاب الكهف، بين الفتية وقومهم أيضا بعيد، وإنما الكلام في القوم الذين بعث فيهم بعد رقدتهم فتية الكهف. هؤلاء اختلفوا منذ أن غاب عنهم فتية الكهف إلى أن بعثهم الله تبارك وتعالى وبين أمرهم وكشف حالهم كما تقدم في الآية الكريمة لنعلم، علم ظهور وانكشاف. فهؤلاء هم الذين اختلفوا، هل اختلفوا إلى قولين أو اختلفوا إلى أكثر من قولين؟ الآية تحتمل، لأن بعض المفسرين يرون أن قول الله تبارك وتعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يقول إذن هناك فريق وافق الصواب وحزب آخر، جماعة أو فريق آخر جانب الصواب، ولا يلزم، لأنه قد تتنوع، تتعدد آراء هؤلاء، ويكون فيهم من وافق الصواب، وبناء على ذلك أو من أجل ذلك فإن سائر الآراء الأخرى التي تحزب لها الناس تكون خاطئة مجانبة للصواب. فتكون المقارنة هنا بين من وافق الصواب وجانب الصواب أيا كانت آراؤهم. إذن أي الحزبين، هذا هو معناها، من هم الحزبان، هذا هو المعنى. بقي هنا من لطيف القول أحصى لما لبثوا أمدا، لأن المتبادر إلى أذهان كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم ومن عدد أيضا من المفسرين أن أحصى هنا هي من صيغ التفضيل، أنها اسم تفضيل. وهذا القول ذكره عدد من المفسرين، لكنهم تكلفوا في تفسيره. والسبب أن أحصى رباعي، وصيغة أفعل للتفضيل من الرباعي تأتي سماعية على غير قياس. والقرآن الكريم استعملها فعلا ماضيا، لأنها فعل ماض، فعل رباعي، فعل ماض. وأحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه، فاستعملها يعني كما هو وضعها الاشتقاقي فعل رباعي ماض. والمقصود منه الضبط والعد، الحساب. وعلى هذا فإن أحصى فعل ماض رباعي، أي أي الحزبين عد وضبط لما لبثوا أمدا. الأمد الغاية الزمنية، الأجل الزمني. وقلت بأن يعني أشرت إلى القول بأن أحصى اسم تفضيل، ولكن هذا القول عند الحذاق من المفسرين بعيد إن لم يكن متعذرا،
2: ليس مقصودا،
1: ليس لأن أحصى كما تقدم هي صيغة فعل ماض رباعي بمعنى عد وحسب وضبط، وإنما أيضا لو قيل بأنها يمكن أن تكون على غير القياس، وهذا قول قال به في صياغة اسم التفضيل، لكن التمييز هنا ليس منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: فأحصى لما لبثوا أمدا، التمييز بعد اسم التفضيل إما أن يأتي مجرورا أو أن يأتي منصوبا. نعم. إذا جاء منصوبا فإنه لا بد أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: من نحو قول الله تبارك وتعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
2: نعم.
1: أكثر مالا أي كثر ماله.
2: نعم.
1: فقال أكثر مالا، فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. وأعز نفرا أي عز نفره.
2: نعم.
1: فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: وقال أحصى لما لبثوا أمدا، الأمد محصي وليس محصن.
2: نعم.
1: فليس هو بمنقلب عن فاعل.
2: نعم.
1: إذن كما يقول بعض المعاصرين، البنية العميقة لتركيب هذا الجزء من الآية الكريمة لا تسمح بأن يكون أمدا تمييزا.
2: نعم.
1: وإنما هو مفعول للفعل الماضي أحصى. المعنى الإجمالي متقارب، المعنى الإجمالي للآية لو قلنا بأنه تجوزنا، يعني حاول العلامة الطاهر بن عاشور حاول أن يتكلف التأويل.
2: نعم.
1: لأنه قال بأن كون التمييز منقلبا عن فاعل إنما هو أمر تقديري.
2: نعم.
1: ابن هشام على سبيل المثال عد هذا من أغلاط المعربين في مغني اللبيب.
2: نعم.
1: في الجهات التي يدخل على المعرب فيها الغلط، وهو في آخر مغني اللبيب عد هذا من الأخطاء لنفس هذا السبب الذي ذكرته، أن الفعل رباعي ولكن التمييز هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: فليس هو أي الأمد هنا هو محصي وليس بمحصى، وليس بمحصن عفوا. فالحاصل أيضا لو قيل بأنها صيغة تفضيل هناك خلل في المعنى.
2: نعم.
1: وهو يعني هناك إحصاء صحيح وهناك وما سواه خطأ.
2: نعم.
1: ولذلك قال أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مهما كانت أقوال الذين لم يصادفوا الحقيقة، لم يصادفوا مدة اللبث الصحيحة، فهي خطأ.
2: نعم.
1: لا يمكن أن نقول بأن قولا منها أجود من قول.
2: نعم.
1: إلا في يعني من باب التجوز، فكيف نقول بأن هؤلاء كان أحدهم على صواب وكان الآخر أكثر صوابا منه؟ لا يحتمل هذا المعنى. لأن الكلام ليس في أمر يعني يحتمله السياق، هو إما أن يكون الضبط صحيحا أو غير صحيح. فلذلك أحصى هي فعل ماض، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طبعا هنا مسألة لغوية تتعلق بعدم فعل، بعدم تأثير نعلم في أي.
2: نعم.
1: هذه مسألة يعني تفصيل آخر، لأن أي هنا مبتدأ شيبت بمعنى الاستفهام فلا يؤثر فيها ما قبلها.
2: نعم.
1: فهي مبتدأ، وأحصى الفعل وأمدا المفعول به. إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، وفيها كما قلت جملة من اللطائف، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التفسير وكتب إعراب القرآن الكريم، فإن فيها منافع وفوائد أكثر مما تقدم، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا هو الجانب اللغوي الذي تفضلتم بتحليله الآن وبهذا العمق. نأتي إلى الجانب الآخر الذي يمثل آية يعني استيقاظهم بعد هذه المدة الطويلة. ماذا أراد الله تعالى منها؟ ما الذي على المجتمع في تلك الفترة أن يفهمه من هذا الإعجاز؟
1: السورة كلها بما فيها من قصص في سورة الكهف كلها تدل على تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين وإكرامه لهم بإظهار دينه ونصرة عباده المؤمنين الصالحين، وجعل ذلك آية للعباد أجمعين. ومما تتجلى فيه هذه المعاني قصة أصحاب الكهف.
2: نعم.
1: فكانوا فتية، كانوا شبابا لكنهم لم يغتروا بشبابهم، وكانوا في وسط بيئة موبوءة بأنواع من المنكرات والفساد والباطل والشرور، فلم يسلبهم شيء من ذلك، وإنما تمسكوا بدينهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى و سعوا إلى تغيير ما هم فيه في مجتمعهم، ولما لم يجدوا بدا إلا الفرار إلى حين هدأت الأمور، فإنهم فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى. إنهم، وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى على لسان الفتية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فوصل الحال إلى التهديد بإنزال أشد العقوبات عليهم، أو بردهم بالسعي إلى ثنيهم عن دينهم الحق. فلما بلغوا إلى هذه الحالة فإنهم فروا بدينهم إلى حين هدأت الأمور، يتشاورون فيما بينهم، يضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيهم. فكان إكرام الله عز وجل لهم بالمعجزة التي كانوا عليها، فأماتهم فلبثوا في كهفهم بقدرة الله تبارك وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم ليكون في ذلك ما أراده الله تبارك وتعالى من إثبات مناصرته لعباده المؤمنين وتأييده لهم وتأييده لدعوة الحق. فكل هذه المعاني تتجلى في هذه القصة من سورة الكهف، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المفتوحة. نأتي إلى بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. السائل يقول: وصل 5 أشخاص مسافرون معا إلى مسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء، 2 منهم صلوا المغرب كاملة مع جماعة المسجد، وانتظر 3 المتأخرون ليصلوا المغرب ثم يلتحقوا معهم لأداء صلاة العشاء، هل تصرفهم صحيح للانتظار وكم حد الانتظار بين الصلاة؟
1: انتظروا 3 المتأخرين.
0: نعم، كما يبدو 5 أشخاص. نعم
1: نعم، 2 منهم صلوا مع الجماعة الراتبة،
0: نعم،
1: وفرغوا من الصلاة فانتظروا بقيتهم وهم 3 ليصلوا المغرب ثم يصلوا جميعا العشاء.
0: نعم نعم،
1: لا حرج إن شاء الله تعالى مع هذه النية، ومع كونهم أيضا لم يشتغلوا بما يصرفهم عن ذكر الله تبارك وتعالى وكانوا في المسجد، ريثما يصلي إخوانهم الباقون فريضة المغرب ثم يصلوا بعد ذلك العشاء جماعة، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب إذن لكن مدة الانتظار كما
1: مدة سأل؟ الانتظار، وتكرر الجواب في هذه المسألة، فيها خلاف طويل، فنظرا لكونهم صادفوا قولا يستند أيضا إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته وإقراره عليه الصلاة والسلام في جمعهم للصلاتين، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: السؤال طيب آخر يقول فيه السائل: شخص ارتكب الذنوب في حياته فتاب منها، ورأى شخصا يرتكب تلك الذنوب أيضا فقام بنصحه، فرد المنصوح: لا تتحدث عن شيء كنت فيه بنفسك قبل ذلك، كيف يكون الجواب إذن وما حكم هذا التصرف؟
1: لا ينبغي أن يصرفه مثل هذا الجواب عن الاستمرار على تقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنويع الأساليب التي يصلح بها قدر استطاعته أحوال الواقعين في شيء من المعاصي والآثام، لأن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصح الناس ويوصيهم بالحق لا بد أن يصبر على الأذى الذي سيلاقيه، فإن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس مليء بمثل هذه العقبات، فلا تضق نفسه بما يسمعه من أذى، ولا ينبغي له أن يأنف من المداومة على نصح غيره بمثل هذه الأقاويل والعقبات التي سيواجهها، وإنما عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى، وأن يأخذ من مثل هذه الكلمات التي يسمعها ما يعينه على أن يلج إلى نفوس المدعوين. فمثل هذا الخطاب على سبيل المثال يمكن أن يرد عليه أنه: من أجل ذلك أنصحك، فقد وقعت في نفس الأخطاء،
0: نعم،
1: وتبين لي الظلام الذي كنت فيه ورأيت المعاناة، ويبين له شيئا مما مر به مما يبغضه في تلك المعصية، ثم يبين له فضل الله عز وجل عليه بالتوبة بعدما أضاع عمره في مقارفة تلك المعصية، ويبين له حدبه عليه وأنه لا يريد له أن يضيع مثل تلك المدة وأن يمر بمثل تلك التجارب والهنات التي وقع فيها، وليتلطف في القول معه وليوطن نفسه على مواجهة مثل هذه الصعوبات.
0: نعم.
1: فإن الاطلاع بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يحتاج إلى احتمال للأذى وكظم للغيظ وصبر على أذى الناس وصلة متينة بالله تبارك وتعالى تعينه على تخطي مثل هذه العقبات، وأن يحتسب الأجر والثواب من ربه جل وعلا. أما أخونا الذي وقع في أن يرد على الناصح له بمثل هذا القول،
0: نعم،
1: فأيضا نهمس في أذنه أن الناصح لك ما نصحك إلا من محبته لك،
0: نعم،
1: ومن قصده الخير لك، وأن يجنبك الوقوع فيما أنت فيه، فخذ منه واقبل نصحه واسع قدر استطاعتك إلى أن تدرب نفسك على القبول، وأن تجاهد هذه النفس، وأن تحسن الظن في إخوانك الذين ينصحونك. فما قصدوا التشهير ولا التثريب ولا التحقير، وأنت إن استجبت لهم ففي الحقيقة أنت تتغلب على نفسك، لا تظن أن غيرك ينتصر عليك، بل أنت المنتصر.
0: نعم.
1: فلأن قبول الحق يعني الانتصار، والتمسك بالصراط المستقيم يعني أنك تعتز بالله تبارك وتعالى، وتعتز بانتمائك إلى هذا الدين الحنيف، وأنك عرضة للخطأ ولكنك لا تصر على الخطأ. لا يصر على الخطأ إلا المغرور المكابر الجاهل والعياذ بالله. أما الذي يتحرى مرضات ربه ويسعى إلى الفوز في الآخرة، فإنه يقبل النصح ممن كان، حتى ولو كانت هذه النصيحة من مجنون، أو كانت ممن هو مجاهر بالمعصية، لكن النصيحة في ذاتها حق وصواب، فإنه لا يأنف من قبولها.
0: نعم.
1: ويفتش في ثنايا نفسه عن حقيقتها، ويسعى إلى أن يستفيد من غيره وأن يتعظ بغيره، فإن العاقل من اتعظ بغيره.
0: نعم.
1: لا من كان عظة لغيره، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
0: والحقيقة الكثير من كما تفضلتم من التجارب الآن، التجارب الذاتية التي وقع الناس فيها يعني في خطأها، أصبحوا يؤلفون عنها.
1: صحيح.
0: أنهم يبينون مشكلاتها وآثارها العميقة. أيضا يعرف اليوم في علم المنطق بمغالطة الشخصنة.
1: نعم.
0: يعني بمعنى يركز على الشخص ولا يركز
1: نعم.
0: على ما يقول. طيب، بما أننا في نفس هذه الأجواء، عندنا سؤال آخر أيضا يتعلق بالتوبة نفسها. يقول الأخ يحيى: شخص يستمر مفعول التوبة لديه لمدة 2 أو 3 كحد أقصى، ثم يعود للمعصية فيندم ويتوب هكذا، هل هذه من صفات المنافقين؟ وهل هو ممن طبع الله على قلبه؟ هل يمكنه بعد كل هذه الإخفاقات أن يتوب إلى الله تعالى توبة مستمرة؟
1: نعم، لا شك في ذلك. بما أنه يندم ويلوم نفسه ويحاسب نفسه بعدما يعود إلى المعصية التي تاب منها، فإن هذا يدل على أن قلبه يقظ، وأن نفسه حية تلومه بوقوعه في الخطأ وفيما يسخط الله تبارك وتعالى. وهذا الندم هو أول خطوة في سبيل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فليغتنم الفرصة حينما يجد ذلك الشعور بالندم مما قارفه، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره سبحانه مما وقع فيه، وليجدد توبته، ولا ييأس، لا يترك للشيطان أن يورثه اليأس والقنوط لتكرر وقوعه في معصية كان قد تاب منها، وأن أمد ذلك التوبة لم يستمر لأكثر من 2 أسبوع. هذا من تيئيس الشيطان، فإن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليه أن يجتهد في التوبة، وأن يستغفر، وأن يعود نفسه أن يتوب في كل لحظة وحين، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من ذكره. ثم لا بد له من أن يبحث عن الأسباب التي أدت به إلى النكوص، فقد يكون قد أتي من قرناء سوء لا يذكرونه بالله تبارك وتعالى، يرشدونه إلى الغي، يدعونه إلى الغي والضلال والعياذ بالله. ويمكن أن يكون قد أتي من قبل الغفلة والعزلة، فتجد أنه ميال إلى أن يعزل نفسه، لا يشارك إخوانه، لا يشارك أسرته، ينطوي على نفسه، فتكون منافذ الشيطان إليه أوسع. فعليه أن يجتنب ذلك، أن يحرص على أداء الصلاة في جماعة، وأن يحرص على حضور حلقات العلم، وأن يختار قرناء صالحين يعينونه، وأن يشتغل بما ينفعه ويفيده من أمر دينه ودنياه.
0: نعم.
1: وإن كان قد أتي من قبل ما تسعى إليه نفسه الأمارة بالسوء من شهوة نظر إلى محرم تثير في نفسه كوامن الشهوة، فيقع في فخ الشيطان بمقارفة شيء من المعاصي، فليحصن نفسه من مثل هذه المعاصي من أبواب الفتن هذه، فليغض بصره وليملأ قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى، وليذكر نفسه بأن ربه جل وعلا مطلع عليه مراقب له، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليخرج من تلك الحالة التي هو فيها إلى ما يشغل به نفسه من أمر الدين والدنيا مما هو صالح مفيد، أي من أمر الدنيا. فهكذا يظل المسلم في مجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولو كان أمر الاستقامة أمرا يسيرا سهلا مقدورا عليه لا يحتاج إلى مجاهدة لما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نقرأ في كل ركعة من كل صلاة مفروضة أو مندوبة أن نقرأ قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم لا يستغني عن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وهو في سبيله ذلك يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ويتنبه لمنافذ الغفلة ولأبواب الشيطان والوسوسة وللشهوات العاجلة التي تعقبها الحسرة والندامة، فيحرص على مجاهدة ذلك كله وبتعلقه بالله تبارك وتعالى ومحافظته على الفروض واختياره للرفقة الصالحة وإقباله على كتاب الله عز وجل وعلى ذكره جل وعلا بصنوف الذكر المختلفة، فإنه يقوى بذلك ويسهل عليه أن يحارب مكائد الشيطان وأن يحمل نفسه على الخير والصلاح والاستقامة والرشد. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولإخواننا جميعا، والله تعالى الموفق.
0: يقين تبحث ربما عن ما يطمئنها، أي تبحث عن

0: ما بينها وبين الله تبارك وتعالى أن تستغفر الله مما وقعت فيه، وأن تجتهد قدر استطاعتها في الإكثار من الصالحات بعد المحافظة على الفرائض، لا سيما في هذه الأيام الطيبة المباركة. واليوم بحمد الله تعالى فإن من الوسائل التي يمكن أن يجب المرء بها عما صدر منه من أخطاء لا يعرف أصحابها لا يعرف أهلها، وجدت اليوم وسائل بأن تقوم هي بنشر ما يدعو إلى التمسك بالاجتهاد والجد في الدراسة والتعلم والبعد عن الغش وعن التغشيش، أن تبعث رسائل يمكن أن تنشرها فتصل إلى غيرها عسى أن يستفيدوا، فيكون فعلها هذا كفارة ومحوا لسابق ما صدر منها، على أن الذي صدر فيما يتعلق بالتغشيش في الدراسة أيضا يعني الطلاب لا ينبغي لهم أن يظنوا أن المدرسين والمدرسات وأن الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس والمؤسسات التعليمية أنهم لا يعرفون أمثال هذه الوسائل، وأنهم أحيانا يتغاضون قصدا، لكن لا يعني أن النجاح والدرجات وما أعطي كل طالب من نتائج أنه ما قام وما تحصل عليه إلا من جراء ذلك التغشيش، لا لا، وأنتم في الهيئات الأكاديمية تعرفون، فهذه النتائج لا تبنى فقط على مجرد ورقة امتحان، وهذا أمر حسن في المؤسسات التعليمية، وإنما تبنى على جملة من العوامل
1: والمعايير
0: فلا حاجة إلى أن تضيق نفسها إلى هذا الحد، لا يعني أنها لم تقع في خطأ، وأن يستمرئ الناس الوقوع في أن يستمرئ الناس أو طلبة العلم الوقوع في الخطأ بالغش أو التغشيش، لا، وإنما لا نريد أيضا أن يبلغ هذا الحد من القنوط واليأس. هي إن فعلت الآن عودة إلى خصوص مسألتها، إن فعلت كما قلت، إن اجتهدت بعد التوبة فيما بينها وبين الله تعالى، إن اجتهدت في النصح وبعث رسائل عن طريق هذه الوسائل إما أن يكون من صنعها أو باختيارات هي تختارها لتنشرها مما ينفع ويفيد طلبة العلم، فذلك بإذن الله تعالى جهد طيب وعمل صالح يزكي ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى، ويخفف من وطأة ما تشعر به في ما وقعت فيه. أما أن نقول في أمر أن يكون تأخرها في دراستها الآن إنما هو عقوبة، فهذا يعني رجم بالغيب لا نستطيع أن نقول، وإنما عليها هي أن تجتهد وأن تجد في دراستها وأن تصنع الذي أشرت عليها به فيما تقدم، وتنظر في أسباب تأخرها الآن أو تعثرها في دراستها الآن، قد يكون ذلك الشعور نفسه هو الذي أورثها شيئا من الإحباط، فعليها أن تتخلص منه بما تقدم، أو أن تكون قد انتقلت من الجد والاجتهاد إلى شيء من الدعاء والركون والإهمال، فلتراجع نفسها، ونسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح ولكل طلبة العلم، والله
1: آمين.
0: تعالى
1: آمين يا رب العالمين. سؤال آخر في المواجهة الفكرية المحتدمة بين نوح عليه السلام وقومه، كما يقول السائل يرد قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما السر البلاغي في جمع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب في لفظا واحد أنلزمكموها، وما هو نوع الاستفهام ومعنى الإلزام الوارد هنا؟
0: نعم، عندنا وقت؟
1: عندنا 7 دقائق.
0: لا عندنا وقت كثير. نبدأ بالسؤال الأخير، الإلزام. معنى الإلزام هو الإكراه على الملازمة، على المداومة على أمر ما، على تحمل أمر ما وقبوله، هذا هو الإلزام، وهو الذي يعني يفهمه الناس وهو المقصود في الآية الكريمة. والاستفهام في قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون استفهام إنكاري،

0: أي المقصود الإنكار عليهم. فأما محل البحث الأوسع هو ما يتعلق بالضمائر،
1: متكلم المخاطب الغائب.
0: نعم، ضمائر متكلم في نون الجمع في أول الأمر، ثم المخاطبين في الكاف والميم أنلزمكم، ثم الغائب هاء. وهذا الجزء من الآية الكريمة ورد قبله، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هذا يوضح أن الاستفهام استفهام إنكاري، ويؤخذ من معنى الآية الكريمة ما هو محل اتفاق من أن أمر قبول الهدايات وانصياء الاستجابة لأمر الله عز وجل بقبول دينه إنما هو أمر اختياري للمكلفين، لا يمكن أن يكرهوا عليه ولا أن يجبروا عليه. هذا هو معنى الآية الكريمة. أما كما قلت الجانب البلاغي بل حتى الجانب الإعرابي في قول الله تبارك وتعالى أنلزمكموها وقد اشتملت على هذه الضمائر، فمع ما ذكره المفسرون وعلماء العربية وأطالوا فيه النفس إلا أن مرد كل ما قالوا إلى حقائق بسيطة يسيرة ليس فيها تعقيد. فنحن نعلم أن كلام الله عز وجل هو في ذروة البيان والبلاغة والإعجاز، ومن عوائد القرآن الكريم أنه لا يستعمل الظاهر في المواضع التي يمكن أن يغني فيها الضمير إلا لحكمة. فإذا كان إذا أمن اللبس ولم يكن المعنى مشتبها باستعمال الإضمار بدل الإظهار فإن القرآن الكريم لا يلجأ إلى الاسم الظاهر. فهنا لو أنه لجأ إلى الاسم الظاهر إلى الأسماء الظاهرة لطالت الجملة، وهذه الأسماء الظاهرة لو حلت محل الضمائر لما أدت إلى مزيد معنى.
1: نعم.
0: اللهم إلا مزيد من التعقيد في التركيب البنيوي للجملة القرآنية، وهذا ينزه عنه كلام البلغاء فضلا عن كلام رب العزة والجلال. إذن هذه هي القاعدة الأصلية.
1: نعم.
0: أنه لا إظهار في موضع الإضمار إذا كان الإضمار كافيا لتوفية المعنى حقه. قد يكون هناك إظهار في موضع كان يمكن أن يغني فيه الإضمار ولكن الله تبارك وتعالى أتى بالاسم الظاهر لأن هناك حكما ومعاني بلاغية تزيد من قوة المعنى أو تنفي شيئا من اللبس.
1: نعم.
0: وهذا تعرضنا له في شيء من مواضع سورة الكهف.
1: نعم.
0: فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل قرية استطعما أهلها.
1: نعم.
0: فهنا أتى صحيح. بالاسم الظاهر مع أنه كان يمكن أن يستغنى بالضمير، و يعني كان هناك بيان للحكمة من استعمال الاسم الظاهر. وإلا نعم. فالأصل القاعدة أن مقتضى البلاغة وغاية البيان أنه لا يعمد إلى الأسماء الظاهرة ما دام يمكن أن يستغنى عنها بالضمائر التي يؤمن معها اللبس وينتفي معها الاشتباه وتزيد الجملة توفية للمعنى
1: نعم.
0: وإيجازا في المفردات والألفاظ. إذن هذه هي القاعدة.
1: نعم. أصبحت واضحة. نعم.
0: أصبحت واضحة، وبذلك ينتفي أي إشكال هنا. لأنه لو فكت كما قلت هذه الضمائر وأتي بالأسماء الظاهرة لطالت الجملة وما أدت إلى مزيد معنى.
1: نعم.
0: أما استعمال الضمائر فهنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين يخاطبون هؤلاء المعاندين أنلزمكم بالبينة التي من الله عز وجل بها علينا والرحمة التي تنزلت علينا أنلزمكم بها، أنلزمكم بالنعمة والرحمة، أو لنقل أن جامع النعمة والرحمة الهداية، أنلزمكم أنتم أيها المخاطبون من قومنا بهذه الهداية وأنتم كارهون لها، نعم. انظر كيف طالت الجملة مع أن هذا هو المعنى، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون.
1: نعم.
0: فهذا يعني خير ما يمكن أن يلخص به أقوال أهل العلم. طيب لماذا إذن أيضا هنا معنى يتصل بمعاني النحو وبوجوه البلاغة؟
1: نعم.
0: إن سمح الوقت باختصار شديد،
1: بقي دقيقتان.
0: ما معنى الإلزام؟ قلنا الإلزام الإلصاق، المداومة، الإكراه على قبول شيء ومداومته وملازمته.
1: نعم.
0: نفس هذا المعنى متحقق في الآية الكريمة في هذه الصيغة أنلزمكمها.
1: نعم.
0: لأنه كان يمكن أيضا أن يفك الضمير فيقال أنلزمكم إياها.
1: نعم.
0: لكن لما أتى بها متصلة، يعني لم يجعل الضمير ضمير الغائب منفصلا وهو وجه إعرابي صحيح، وإنما جعله متصلا لأن المعنى هو مأخوذ من نفس أي بنية الكلمة تعين على تصور المعنى نفسه.
1: نعم.
0: أضرب لذلك مثالا، فكبكبوا فيها هم والغاوون.
1: نعم.
0: هذا التردد، الكبكبة، أنت ترى فيها التردي.
1: نعم.
0: في والعياذ بالله في دركات جهنم.
1: نعم.
0: من سماع الكلمة.
1: نعم.
0: زلزلت الأرض زلزالها، أنت ترى الحركة.
1: نعم.
0: من نفس تكرار هذا المقطع الزاي واللام،
1: كأن الصوت يصف الحركة.
0: نعم، كأنه يصف الحركة. نعم. فكذلك هنا هذا البناء الواحد للكلمة جاءت متصلة هو يعكس المعنى الذي يتحدث عنه القرآن. نعم. الكريم، هو معنى المداومة والإلصاق وقبول الشيء.
1: نعم.
0: هذا وجه. الوجه الثاني هو أنه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري. الآن سياق الإنكار يحتاج إلى اختصار، لا يحتاج إلى إطالة.
1: نعم.
0: في العبارات، لأن هذا الذي ينكر عليهم هو في سياق المعاتبة والتثريب. نعم. فيريد أن يوصل إليهم رسالة واضحة بينة أنه ينكر عليهم ذلك، فيأتي ببنية الكلمة واحدة.
1: نعم.
0: الأمر الثالث وهو أن هذه أيضا هذا البناء المتصل في هذه الصيغة تدل على الاشتباك.
1: نعم.
0: الحاصل بين نوح عليه السلام وقومه.
1: نعم.
0: تعكس هذا التاريخ الطويل من الدعوة والإنكار، من تنويع الأساليب ومواجهة ذلك بالإعراض والإنكار والظلم والاستهزاء والسخرية ومنابذة نوح عليه السلام.
1: نعم.
0: فأن تأتي الصيغة أيضا متشابكة الضمائر فهذا يعكس هذا المعنى.
1: جميل.
0: معنى التشابك والتداخل في دعوة نوح لقومه إلى قبول الحق ومنابذة قومه لهذا الحق ولدعوة نوح عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على أسئلتكم وعلى متابعتكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: وكان ربك بصيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذلك النبي العظيم. وهذا المشهد يطل علينا من خلال سورة الشعراء، ونواصل ما ذكرناه في الحلقات مضت. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ينتقل إلى دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، إن القارئ لكلام الله عز وجل لا يعجب من هذا الانتقال السلس العجيب اللذيذ، وهو في حكاية هذا المشهد وهذه القصة القرآنية، ليأخذ هذا المشهد بلبك وينتقل من هذه الدعوة وهذا الأسلوب في دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، والحجج التي يطرحها على قومه، وهذا الخطاب والحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، لينتقل بك المشهد في تواضع إبراهيم عليه السلام، في ذله وانكساره بين يدي خالقه ومولاه، فيقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، إلى آخر الدعاء. فإذا دعاء وضراع إلى الله عز وجل في صورة ذلك العبد الضعيف المتذلل بين يدي خالق السماوات والأرض. هذا أمر عجيب أيها الإخوة. نحن المسلمين الذين نقرأ هذا القرآن وتتردد علينا آياته ليل نهار في الصلوات وفي الخطب والدروس والمحاضرات، وعندما نتلو هذا القرآن وتمر علينا هذه الآيات، سبحان الخالق العظيم، كيف هذا النبي العظيم يتذلل بين يدي خالقه ومولاه وهو ليس في محرابه وإنما وهو يواجه أناسا لا يؤمنون بالآخرة، وكيف يكون تواضعه وكيف تكون علاقته بخالقه ومولاه جل في علاه. نأخذ أيها الإخوة والأخوات من هذا المشهد العظة والدرس، أن يكون هذا العبد دائما متواضعا متذللا وهو بين يدي خالقه ومولاه في السر والعلن، في الغيب وفي الشهادة، في كل الأوقات في كل الأحوال لا بد أن يكون هذا العبد متذللا لخالقه ومولاه. اللهم ارزقنا حسن عبادتك وارزقنا لذة طاعتك يا رب العالمين. ونواصل بقية الدروس والعبر في هذا المشهد في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي خلق للإنسان يدين ليبني بهما صرح الحياة، وأمره بالسعي ليحصن نفسه من ذل المسألة وعوز السؤال. نحمده سبحانه حمد من أيقن أن الكرامة الإنسانية لا توهب بالأماني بل تنحت بعرق الجبين وشرف الكدح، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي قبل يدا خشنة أنهكها العمل وقال إنها يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رواد البناء ويا حراس المعايش في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا هذه نقف أمام قيمة عظمى من قيم الدين والحضارة، قيمة تصنع الفارق بين أمة سيدة تملك قرارها وأمة تابعة تنتظر فتاة غيرها، إنها قيمة الاستغناء بالكسب الحلال. فما هو سر هذا الارتباط المتين بين إيمان العبد وحركة يده؟ وكيف جعل القرآن الكريم من الضرب في الأرض شعيرة توازي أعظم العبادات؟ ولماذا كان أنبياء الله وهم صفوة الخلق أصحاب حرف ومهن شاقة يأكلون من عمل أيديهم؟ حين نبحر في كتاب الله عز وجل نجد دعوة قرآنية صريحة لعمارة الأرض واستخراج كنوزها، تنفي عن المسلم كل صفات الدعة والركون إلى الكسل. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تأملوا هذا التصوير البليغ أيها المفكرون. ذلولا أي ميسرة مهيئة للزراعة والصناعة والبناء، لكن هذا التذليل الرباني لا يعني أن ثمارها تتساقط في أفواهنا دون جهد. لذلك جاء الأمر الإلهي مباشرة: فامشوا في مناكبها. والمناكب هي الأطراف والمرتفعات والجبال الشاهقة، كأن القرآن يقول: لن تنالوا الرزق الكريم إلا باقتحام الصعاب وتسلق القمم وبذل العرق. وفي آية أخرى يرفع القرآن من شأن العاملين الساعين على أرزاقهم فيجعلهم في مرتبة محاذية للمجاهدين. يقول تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. لقد ساوى القرآن بين من يحمل سيفه ليذود عن حمى الأمة وبين من يحمل معوله ليكفي نفسه وعياله حاجة الناس. لأن الذي يحمي الاقتصاد ويحقق الاكتفاء هو في الحقيقة يحمي قرار الأمة من أن ترتهن للخارج، وهذا هو صميم الجهاد الحضاري والاستخلاف الراشد. ومن هذه القاعدة القرآنية ننتقل إلى المدرسة النبوية لنقف أمام حديث يعد دستورا للكرامة المهنية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يا لها من مقالة تصوغ وجدان المسلم. خير الطعام ليس الطعام الفاخر الذي يقدم في ولائم المترفين، بل هو الرغيف الجاف الذي تغمسه في عرق جبينك. وانظروا كيف استدعى النبي صلى الله عليه وسلم نموذج نبي الله داود عليه السلام. داود لم يكن رجلا بسيطا فقيرا، بل كان ملكا يحكم دولة مترامية الأطراف، بيده خزائن الأرض، ومع ذلك أبى أن يأكل من بيت المال، واختار أن يتعلم حرفة الحدادة. كان يصنع الدروع ويلين له الحديد ليبيعها ويأكل من كد يمينه. رسالة نبوية تقول: إذا كان الملك النبي يفتخر بعمل يده، فمن ذا الذي يتكبر بعده على المهنة والحرفة؟ وفي حديث آخر يزيد المعنى قوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذه هي القيمة العليا في الإسلام، حفظ ماء الوجه. الاحتطاب مهنة شاقة وبسيطة، لكنها عند الله أرفع قدرا وأعظم شرفا من أن تذل رقبتك لمخلوق مثلك تسأله الصدقة وأنت صحيح البدن. وإذا أردنا أن نرى تجليات هذه الثقافة العملية، فلننظر إلى سادة البشر. لم يبعث الله نبيا إلا وقد عمل بيده. زكريا عليه السلام كان نجارا يصنع الأشياء للناس، ونوح عليه السلام بنى أعظم سفينة في التاريخ بيده، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط، ثم اشتغل بالتجارة في شبابه. لم تكن النبوة انعزالا عن المجتمع، بل كانت انخراطا في حركته الاقتصادية. ولننظر إلى الجيل الذي تربى في هذه المدرسة. جيل الصحابة الكرام كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين، تاجرا للأقمشة، وفي صبيحة اليوم الذي بويع فيه بالخلافة حمل أثوابه متوجها إلى السوق، حتى استوقفه عمر قائلا: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: إلى السوق لأكسب قوت عيالي. وأما عمر بن الخطاب نفسه فقد كان له موقف حازم من أولئك الذين يجلسون في المساجد ينتظرون الرزق بدعوى التوكل. دخل يوما المسجد فوجد رجالا يقبعون فيه وقت العمل، فعلاهم بدرته عصاه، وقال صيحته المدوية: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.

0: المهني أو اليدوي بحجة أنه ينتظر الوظيفة المكتبية التي تليق بمقامه ويفضل أن يبقى عالة على أبيه المسن أو يعيش على المساعدات على أن يرتدي ثياب العمل. إلى كل من تملكته هذه الأوهام نقول: أين أنت من زكريا النجار وداود الحداد؟ إن العيب ليس في أن تمسح العرق عن جبينك وأنت تبني جدارا أو تصلح آلة أو تزرع نبتة، العيب كل العيب في البطالة الاختيارية، العيب في يد تمتد للسؤال وهي قادرة على الإنتاج. إن نهضة الأوطان لا تقوم على شهادات معلقة على الجدران، بل تقوم على السواعد المتقنة التي تحول النظريات إلى واقع ملموس. السباك والنجار والمزارع وتقني الحواسيب والمهندس الميداني، هؤلاء هم روافع الحضارة. كل قرش يدخل جيبك من كد يمينك هو شهادة كرامة تحملها في الدنيا ونور يتلألأ في صحيفتك يوم القيامة.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام مطافنا لهذه الحلقة لنرفع هاماتنا بعملنا ولنعلم أبناءنا أن شرف الإنسان بما ينتج لا بما يستهلك، لنحترم أصحاب المهن والحرف فهم خلفاء الله في عمار هذا الكون، وبهم تحفظ سيادة الأمة واستقلالها. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. اللهم حبب إلينا العمل وارزقنا فيه الإخلاص والإتقان، واجعلنا مفاتح للخير روافد للبناء والنماء. طابت معايشكم بالكرامة والعمل المبارك، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.

مطمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها، نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. خبرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: آمين.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
3: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة وفضلها أعظم من إطلاق، وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال لتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم، وهو حديث شهر واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. لا زال الحديث في باب صلاة الجماعة، شرعنا فيه في الدرس الماضي أليس كذلك؟ ونبهنا أن هذا الباب هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة، وفيه ثلاثة فصول، يعني بعد المقدمة فصل في الإمام، والفصل الثاني في أحكام الإمام، والفصل الثالث في أحكام الإمام. ذكرنا سابقا في الدرس الماضي أيضا على أن صلاة الجماعة لابد ما لها من اثنين فصاعدا، لماذا؟ لأن مأخوذة من اجتماع وهو الانضمام، والانضمام لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، ذكرنا الأدلة التي تدل على أن صلاة الجماعة لا بد لها من إمام أمامهم. زين شرعنا في بعض الأبيات حيث قال النوم والاجتماع دائما مكتوب. ذكرنا هنا سابقا على أن الإسلام يحب الاجتماع وعلى التآلف والتكاتف والتعاون وينفر عن افتراق وعما يؤدي إلى تباغض، ليس كذلك؟ ذكرنا بعض الآيات تدل على ذلك. قل إن الإسلام يحب على التكاتف والتعاون وعلى الاجتماع بين جماعة المسلمين، يحذر عن الأشياء التي تؤدي إلى الفرقة، ما كذلك؟ نعم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وماذا؟ وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إياكم والحسد والظن والبغي، فإنه لا حظ في الإسلام لمن فعل ذلك، ولا حظ في الإسلام لما فيه إحدى هذه الخصال. لا يؤمن من بات شبعان وجاره جايعا. المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه، والمؤمن من أمن جاره بوائقه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه هي تعاليم الإسلام، وهذه هي الأخلاق الإسلامية التي ربى عليها الإسلام وأبناءه، يحمل قويهم ضعيفهم، ويعين غنيهم فقيرهم، ويرحم كبيرهم صغيرهم، ويوقر صغيرهم كبيرهم. لا شحناء ولا بغضاء ولا تضاون ولا أحقاد، فهم أسرة واحدة مهما اختلفت أجناسهم وتفرقت أنسابهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نعم. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. الاجتماع محبوب، أما التفرق فغير محبوب. نعم، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمل عقباه، والاجتماع يؤدي إلى الخير والبركة والتعاون والتكاتف بين جماعة المسلمين. ينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على ما يؤدي إلى الأشياء التي تؤدي إلى اجتماع، زين، وأن يحذر كل الحذر من الأشياء التي تؤدي إلى الفرقة والتشتت. انتبهوا، زين. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو، إيش هو ضمير هذا؟ عود إيش؟ الاجتماع. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع من؟
5: مع الجماعة.
3: نعم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، ويد الله مع الجماعة. قال من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. من ذلك الصلاة في الجماعة مما يؤدي إلى الاجتماع والتكاتف والتعاون، الصلاة في الجماعة. قبل كل شيء مما ينبغي أن يعلم وأن يجهل أن من أهم الشعائر التعبدية التي شرعها الله سبحانه وتعالى الصلاة مع الجماعة في بيوت الله عز وجل، لما في صلاة الجماعة من الخيرات والنفحات والبركات، بما في ذلك من الفوائد الكثيرة والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية، التي من أوضحها التعارف، التي من أوضحها التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصل بالحق والصبر عليه وتعليم الجاهل وتذكير الغافل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل وإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى بين عباده. وصار جماعة تجلب المودة والمحبة والتعاون بين جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن اجتماع الناس في المسجد كان واحد مواظب على صلاة الجماعة باستمرار، قال لو تخلف يوم من الأيام ما سيكون؟ سيفقده الجماعة، أليس كذلك؟ وسيسألون عنه، أين فلان؟ لم يتعود يتخلف عن صلاة الجماعة، يأتي أين فلان؟ أين فلان؟ كل ما تخلف واحد يسألون عنه، لماذا لم يأتي فلان؟ ما الذي حبس عن الصلاة؟ تقل الأسئلة عنه، هذا يسأل وهذا يسأل، يقال لهم أن فلان مريض لم يأتي لأنه مريض، ماذا سيكون منهم؟ سيذهبون إليه يعودونه، أليس كذلك؟ تحصل مودة ومحبة والرحمة ما بينه ولا لا؟ يحصل التكاتف والتعاون ولا لا؟ فقدوه، أين فقدوه؟ فقدوه في المسجد، ذهبوا إليه يعودونه وهم سينالون الأجر أيضا والثواب، وتحصل ما بين المودة والمحبة، أين فلان؟ فلان أكبر حال يوم مشغول، من الله سبحانه وتعالى عليه الولد ما شاء الله، هذا يتصل وهي يتصل وهي يتصل، ماذا يهنونه بالولد، بورك لك الموهوب وشكرت الواهب وزقت بره وبلغ أشده، يعرف الله ضارا بوالديه نافعا للمسلمين أقر الله به أعينكم، هذا يدعو هذا يدعو، ستحصل مودة ولا لا؟ وربما يذهب بعضهم ليشاهد المولود ويسلم على المولود، هذا قال لك بحال يحس من إخوانه بإيش؟ بالاهتمام، أليس كذلك؟ أين فلان؟ فلان مسافر ما شاء الله، كل واحد يدعو له وفقه الله سهل الله له الطريق أعاده الله، كل واحد يسلم، أين فقدوه؟ في المسجد، أليس كذلك؟ وعندما يرجع من سفره ماذا سيكون؟ سيذهبون إليه، سيذهبون يسلموا عليه يهنون بالوصول، هكذا شوف بسبب ذلك ستحصل المودة والمحبة زين والرحمة والتكاتف والتعاون، بسبب ايش؟ صلاة الجماعة. لو كان واحد لم يأتي المسجد من سيفقده؟ ما حد، أليس كذلك؟ نعم. لكن الحال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله سبحانه وتعالى، تجد المسلمين يشعرون بالمساواة في عبادة الله سبحانه وتعالى، كلهم يجتمعون في وقت واحد في وقت محدود، خمسة أوقات يجتمعون في كل يوم وليلة في مكان واحد، مكان وهو المسجد، في وقت واحد وقت الصلاة، يصفون صفوفا صف واحد ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هكذا يركعون مع بعض، يسجدون مع بعض، يجتمعون غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم، أميرهم ومامورهم، صغيرهم وكبيرهم، زين يقودهم إمام واحد، يقولهم إمام واحد، يركعون مع بعض، يسجدون مع بعض، ما حيتقدم بعد الإمام، يرفعون رؤوسهم بعد إمامهم مع بعض، يجلسون مع بعض، الفقير إلى جنب الغني، الضعيف إلى جنب القوي، والمحكوم إلى جنب الحاكم، والمأمور إلى جنب الأمير، والصغير إلى جنب الكبير، كلهم سوا سوا كلهم سوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة الجماعة تعود المسلمين على إيش؟ على الاجتماع، وعدم الفرقة، في هذا الحال تقدم الكلام على هذا ما كذلك؟ طيب، في صلاة الجماعة أيضا من الخيرات والبركات والنفحات من الثواب الجزيل ورفع الدرجات، تكفير السيئات وتضعيف الحسنات. هناك أحاديث كثيرة جاءت حاضة على صلاة الجماعة ومرغبة في ذلك، مبينة ما يناله المحافظ على صلاة الجماعة من الخيرات والنفحات والبركات وتضعيف الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة
5: تحضر على صلاة أحدكم وحده ب25 درجة.
3: أحسنت، شكرا. صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده بكم؟ ب25 درجة. من رواه؟
5: رواه الربيع بن حبيب في مسند.
3: أحسنت. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل.
6: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة.
3: أحسنت. الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة. من رواه؟
6: رواه الربيع بن حبيب في مسند.
3: نعم. طيب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس من يكمل الحديث.
6: نعم. نعم.
7: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
3: لأتوهما ولو حبوا، ما شاء الله. لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا. لو لم أي واحد لم يجدوا مجال إلا إيش؟ إلا بالقرعة، نتقارع بالقرعة أيهما يفوز بالصف الأول. شوف أن كثير من الناس يزهدون في الصف الأول، يأتون المسجد في وقت مبكر، يجدوا حالهم يجلس على السارية، الثاني على الجدار، وهكذا ويزهدون في الصف الأول. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حظ عليه على الصف الأول، قال: لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والثواب، من تعليم الجاهل، أنت تعلم أمور دين عندما يشاهد الإمام راكعاً ساجداً قائماً، كيف يفعل؟ كيف يقدم عندما يسجد؟ كيف يقدم أي الأعضاء يقدم عندما يرفع رأسه؟ كيف عندما يركع؟ كيف هيئة الركوع؟ كيف هيئة السجود؟ كما عرفتم أن في صار جماعة تعليم الجاهل وتذكير الغافل، قال ويجهل الأشياء، لكن يشاهدها من الإمام ويشاهدها من المصلين يستفيد سيتعلم، مش يتذكر إذا كان غافلا، أليس كذلك؟ نعم. لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير أي الذهاب في وقت مبكر إلى صلاة الجماعة، كما قال بعض التابعين: ما أذن المؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. لذلك نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهوهما ولو حبوا، ويحبوا على الركب. نعم، لما فوتوا صلاة الجماعة. طيب، الحديث ذلك الحال في فضل صلاة الجماعة له بقية نذكر إن شاء الله، أتبقى من ذلك في الدرس الآتي، ولأن الوقت انتهى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
6: آمين.
3: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
6: آمين.
3: ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا،
6: آمين.
3: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
6: آمين.
3: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،
6: آمين.
3: ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
6: آمين.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي تجري مقادير الكون وفق نظام بديع بمشيئته، لتشهد كل ذرة في الوجود بقدرته وحكمته. الحر من الظواهر التي جعلها الله ملموسة في حياة الإنسان، يضني الأجساد وتتصبب منه الجباه، ويجد المتدبر لكتاب الله عددا من المواضع التي ذكرت هذه الظاهرة حاملة دلالاتها الإيمانية والتربوية. فالحرارة حالة مناخية، وهي آية من آيات الله تذكرنا بقدرته تعالى وتبعث موعظتها للقلوب. ونجد في هذا الكتاب العزيز اتخاذ المنافقين الحر ذريعة لترك فريضة الجهاد والمشاركة في الذود عن المجتمع الإسلامي والدعوة المباركة. وقالوا لا تنفروا في الحر، فجاءهم الرد الإلهي المهيب: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مبينا أن الفرار من مشقة يسيرة في طاعة الله قد يعرض صاحبه نفسه لعذاب أشد والعياذ بالله، وأن المرأة عليه أن يزن الأمور بميزان آخرته الباقية لا بميزان راحته العاجلة. وتشد المتدبر لكتاب الله تلك المشاهد المفزعة للنار وحرارتها رسائل للقلوب لتظل على يقظة وخشية وانتباه. إنها تذكرة للعباد بأن نار هذه الدنيا على شدتها إنما هي شيء هين مقابل نار جهنم أجارنا الله، ليحمل ذلك على التوبة والاستقامة والعمل. ومن ناحية أخرى نجد هذا الكتاب المبين يذكر لنا نعيم أهل الجنة، فلا يجدون فيها حرا مؤذيا ولا بردا مؤلما، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إشارة لافتة إلى كمال راحتهم وطمأنينتهم وكريم ما أعده الله لهم. وفي أنباء الرسل في كتاب الله نجد أعداء الله قد قرروا إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ليحرقوه بحرارتها، لكن أمر الله غالب، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجعلها الله بقدرته بردا وسلاما على نبيه. آية شاهدة على أنه تعالى يتصرف في الأسباب بمشيئته وحكمته، ومع ما نجده من مشقة الحر ولفحه وسورته وحالة الإجهاد الحراري، إلا أن الخالق سبحانه يجعل فيه منافع في هذه الحياة تنبئ بحكمته، فبه تتجدد بعض مظاهرها ويكون سببا لنضج الثمار واكتمال الزروع. وهنا في ميادين البلاد من يواصلون أعمالهم بجد واجتهاد رغم شدة الحرارة، مسهمين في البناء والخدمة وحفظ الأمن والسلامة، فما أعظم صنعهم وما أجل سعيهم، مع التأكيد على ضرورة حفظ

0: حقوقهم وحسن رعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة كريمة لهم. وفصل الصيف آية مذكرة بتقلب الفصول وتعاقب الأيام، تنبه المتأملين بقدرة الله في تدبير هذا الكون. والحر يربي النفوس على الصبر والتحمل ويدفعها لتشكر نعم الظل والماء والعافية وما أسبغ مما لا يحصى. وهكذا شأن النفوس المؤمنة، تأخذ من آية الحر رسائلها الإيمانية لتتذكر الابتلاء وتحذر من العذاب وتستجيب لنداء الصبر والطاعة وتزداد شوقا إلى النعيم المقيم. لك الحمد، لك الحمد ربي ما بان الصبح، ومن جاب عن نور حمدك جنح، ولاح بحمدك بدر وشمس، وردد سهل وتل وسفح، وما جاء فصل وأعقب فصلا، وفيها تعاقب لفح ونفح، وما قد تناوب حر وبرد، وما حل منع وما جل منح، وما عطر الربع ورد وزهر، وسبح بالحمد طلع وطلح، وما فاض خير وما اخضر روض، وما أضحك الأرض غيم يسح، وكل شهود بحمدك ربي لها في المحامد ألسن فصح. أرى كل شيء يردد حمدا يشنف بالحمد جهر وبوح، أظل البرية فضلك لطفا ومن رحب ظلك عفو وصفح. فهيا بنا لله ربنا الذي جعل في حركة الأفلاك وتعاقب الفصول لوحات أبدعتها قدرته وصاغتها حكمته وشادتها مشيئته.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآه لا يهديهم الله. وقد تقدم أن إن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، واسم إن لاسم الموصول الذين، وصلة الموصول لا يؤمنون بآيات الله. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بآيات الله بآيات جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، آيات اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، لا يؤمنون بآيات الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل المنفي لا يؤمنون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل المنفي لا يؤمنون. والجملة الفعلية لا يؤمنون بآيات الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل نصب عند من يقول إن صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول الذين في هذا الموضع في محل نصب بإن. وخبر إن لا يهديهم الله، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وحركت الضمة بل وحركت الميم بالضم تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية لا يهديهم الله في محل رفع خبر إن. والجملة

0: المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ولهم عذاب أليم. جملة اسمية معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لهم: اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هم: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أليم صفة لكلمة عذاب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. والجملة الاسمية لهم عذاب أليم جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل رفع لأنها عطفت على الجملة التي وقعت خبرا لإن، فهي معطوفة على جملة لها محل من الإعراب ومحلها الرفع، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدرت هذه الآية بإن، إلا أنما كفت إن عن اختصاصها، فإن إن مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، فاتصلت بها ما فكفتها عن اختصاصها، وجاء بعد ما جملة فعلية. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع قد تكون دالة على التنبيه على أهمية الخبر. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يفتري فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، وحذفت الياء لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الياء من الفعل يفتري واللام من كلمة الكذب، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الكذب مفعول به مقدم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل للفعل يفتري، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول لا يؤمنون بآيات الله، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يؤمنون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بآيات الله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. آيات اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يؤمنون، لا يؤمنون بآيات الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يؤمنون. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل المنفي لا يؤمنون. والجملة لا يؤمنون بآيات الله جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وهي في محل رفع عند من يجعل صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول الذين في هذا الموضع في محل رفع. والجملة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وأولئك هم الكاذبون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والخبر هم الكاذبون، ويجوز في الخبر أن يكون مفردا ويجوز أن يكون جملة. ونبدأ بالإعراب على أنه مفرد لأنه الأصل كما يقولون، فالأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. وجعل الخبر هنا مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، والضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق شرطان على ما جاء في المفصل للزمخشري. فالشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يأتي بعد الضمير اسم وقع اتصاله بأل، أو هو في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، فإن أفعل التفضيل في حكم المتصل بأل، والشرطان هنا متحققان، فهم ضمير رفع، والاسم الذي بعدهم اتصل بأل وهو الكاذبون. وتفصيل إعراب الضمير هم على هذا الوجه يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة مع الآية الكريمة التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها مستعينا به سبحانه وتعالى، مستلهما إياه رشدنا وتوفيقنا.

0: صدق الله العظيم.
1: على أي شيء نعكف اليوم يا أحمد؟
2: نعكف على تفسير هذه الكلمة يا أستاذنا في قوله تعالى العاكفين،
1: وبعدها والركع السجود. العاكف من عكف على الشيء إذا أقام عليه، يقال عكف عكوفا أي أقام عليه إقامة ملازمة. والعاكف يطلق أيضا شرعا على المعتكف الذي يتعبد لله سبحانه وتعالى بإقامته في مسجد من مساجده لقراءة القرآن وللصلاة ولذكره بكل أنواع الذكر صائما، والصوم من شروط الاعتكاف. فيكون العاكفون هنا مرادا به المقيمون به داخله أو المعتكفون كذلك، فيشمل المعتكف ويشمل من أقام إقامة ملازمة، ويشمل من دخل فيه غير طائف ولكنه يعبد الله ذاكرا اسمه بقراءة القرآن وغيره.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لك أن تحدثنا عن شروط الاعتكاف؟
1: شروط الاعتكاف قال العلماء أقله يوم وليلة، ومنهم من يقول أقله 3 أيام، ومنهم من يقول ولو ساعة يعتبر المعتكف معتكفا حتى ولو ساعة، وهذا على رأي من لا يشترط الصوم.
2: فماذا عمن يشترط الصوم؟
1: من يشترط الصوم يقول أقل الاعتكاف يوم وليلة. الاعتكاف يكون بذكر الله تعالى وبتعليم العلم كذلك وبقراءة القرآن، وقلت من شرطه الصوم عند كثير من العلماء، كذلك شرطه الطهارة.
0: الطهارة شرط من شروط الاعتكاف يا أستاذنا؟
1: نعم، لكن إذا أحدث المعتكف حدثا يزيل طهارته لا نقول ينتقض اعتكافه، وإنما عليه أن يخرج فيزيل الحدث بوضوئه بغسله وبوضوئه، ثم بعد ذلك يعود إلى معتكفه بانيا على ما سبق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل الاعتكاف خاص بالبيت الحرام كما في الآية، أم عموم المساجد يشرع فيها الاعتكاف؟
1: الاعتكاف ليس خاصا بالمسجد الحرام، ولكن الأصل هو المسجد، هو أصل المساجد، لذلك قال الله تعالى للطائفين والعاكفين. وإن الاعتكاف، أما الاعتكاف والذي هو العبادة المخصوصة، فلا يشترط أن يكون في المسجد الحرام، بل يجوز في كل مسجد من مساجد الله، ويفضل أن يكون المسجد المعتكف فيه تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر المعتكف إلى الخروج منه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لو أراد الإنسان أن يعتكف فمتى يدخل المعتكف؟
1: يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر ليشمل يوما وليلة، أو بعد غروب الشمس مباشرة ليكون له من الوقت في معتكفه ليلة ونهارها، إما أن يدخل بعد غروب الشمس مباشرة، وإما أن يدخل بعد صلاة الفجر مباشرة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل هناك أيام يفضل فيها الاعتكاف عن سائر الأيام الأخرى؟
1: نعم، إنها العشر الأواخر من شهر رمضان.
0: العشر الأواخر من شهر رمضان؟
1: نعم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، وإلا فكل الأيام يمكن أن يعتكف فيها المعتكف، غير أن هذه الأيام أفضل الأيام للاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العشر يشد مئزره ويشمر للعبادة، ومعنى شد المئزر كناية عن التشمير عن ساق للعبادة، فشد المئزر عبارة وكناية عن التحفظ عن كل شيء وعن جمع الهمة والعزيمة للاعتكاف.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى والركع السجود؟
1: الركع جمع ماذا؟
2: راكع.
1: فعل جمع لفاعل، كصو من وصائم وقو من وقائم، والسجود كذلك جمع ساجد.
0: جمع ساجد؟
1: نعم، وكأنك استغربت ذلك.
0: نعم يا أستاذنا،
1: وكأنك تقول لما لم يأتي هكذا والركع السجد. نعم، السجد جمع لساجد، والسجود أيضا جمع لساجد على غير قياس، يقال هاجع وهجوع وهاجد وهجود، فالسجود كذلك جمع لساجد.
2: فلماذا تغاير الجمعان يا أستاذنا؟
1: تغاير الجمعان تفننا في العبارة حتى لا تكون سآمة في التكرار، فلو كان هكذا والركع سجد ربما كان في ذلك التكرار سآمة وثقل في العبارة، لكن هذه اللغة العربية بسعتها وتفننها وخفتها على الألسنة فيها تنويع للأساليب لأساليب التعبير، فجاء هنا هكذا والركع السجود أي الركع الساجدين أو الركع السجد.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما الفرق بين الركوع والسجود؟
1: الركوع معروف، انحناء باليدين على الركبتين وانحناء الظهر بأن يكون مستويا هكذا مع الرأس، أما السجود فمعروف سجود على سبعة أعضاء على الأرض ومن بين الأعضاء الجبهة والأنف لا بد أن يصل إلى الأرض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا لم يعطف الله سبحانه وتعالى هنا مفردة السجود بالركع رغم أنهما مختلفان؟
1: جميل جدا، ولم يقل والركع والسجود، لأن الركوع والسجود ركنان لعبادة واحدة وهي الصلاة، بينما الطواف والاعتكاف أو الطواف والعكوف بالمسجد أمران مختلفان
2: وعبادتان مختلفتان.
1: نعم، فالعكوف بالمسجد إقامة فيها من غير طواف أو الاعتكاف هو المعروف، أما الركوع والسجود
0: يكون في عبادة واحدة.
1: نعم، يكونان ركنين لعبادة واحدة، فيا سبحان الله ما أدق هذا التعبير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: كيف يتحقق الركوع وكيف يتحقق السجود؟
1: أولا لا يتحقق الركوع إلا إذا كان مرادا به رب العزة والجلال مخلصا له، وأما الهيئة فمعروفة بأن يضع الراكع يديه على ركبتيه أي كفيه على ركبتيه، وأن يحني صلبه ويصوب رأسه بأن لا يحطه حطا شديدا ولا يرفعه رفعا شديدا وإنما يساوي به ظهره. أما ما يقال فيه من التسبيح فسنة، كذلك يتحقق السجود بوضع الأعضاء أعضاء السجود السبعة على الأرض معتمدا الإنسان فيها على يديه وركبتيه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا عن هذه الآية.
1: جميل جدا، على أن نلتقي غدا مع آية جديدة تلي هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع ذلك النبي العظيم، مع إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في اللقاء الماضي كيف أن القرآن الكريم ينقل هذا التالي والمستمع للآيات الكريمة من مشهد الدعوة إلى مشهد الدعاء. هذا الانتقال سلس، لابد نحن أن نتعلم منه كيف ننتقل في تعاملنا مع أبنائنا ومع طلابنا في حسن الانتقال. وهذا الانتقال يكون مقصودا. الإنسان في طبيعته يحب القصة ويأنس بها ويستمتع بها، وبالتالي عندما أريد أن أعلم ولدي أو طالبي أو تلميذي شيئا معينا، فبإمكاني أن أفعل ذلك من خلال القصة، وسأذكر مثالا على ذلك، فبالمثال يتضح المقال. فأنا أريد أن أكرر على ولدي الصغير سورة من سور القرآن، فكيف أشده ليستمع إلى هذه التلاوة ويستمتع بها، وأعيدها على مسمعه بصورة منتظمة؟ فلو أنا كان لدي مثلا ولد أو طفل في عمر الثالثة أو الخامسة أو السابعة نحو ذلك، فأقول له وأنا أريد أن أكرر عليه سورة معينة من القرآن الكريم: كان هنالك ولد اسمه فلان، وكان ولدا منظما مرتبا مبتسما، شكله جميل، مهتم بنظافته، أخلاقه عالية، محبوب من قبل إخوانه ووالديه وزملائه، وذات يوم ذهب إلى المدرسة وكان هنالك مسابقة في المدرسة، من يستطيع أن يقرأ سورة الكوثر بصوت جميل ورائع وواضح وبدون أن يكون في حفظه أخطاء، ويقرأ قراءة فيها تجويد. وهذا الولد طبعا سيكون الكلام، اسم الولد، مطابقا للولد المستمع، أو يتقمص هذا الولد المستمع المشهد بحيث يظن أنه هو المقصود، هو بطل القصة وإن كان الاسم مختلفا. فشارك هنالك مجموعة من الأولاد، رفعوا أيديهم وشاركوا، فكان عند بعضهم أخطاء في القراءة أو تردد أو نحو ذلك. وعندما حان موعد هذا الولد فإذا به يقرأ بهذه الطريقة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر،

0: هنيئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. انتهى وقتنا، لكن نقول يمكن أيضا في القصة أن يكرر هذا المربي هذه التلاوة، يقول أن الولد قرأها 3 مرات بدون أخطاء، فالولد سيكون مشدودا هنا بسماع التلاوة وملاحظة أحكام التجويد وإن كان لا يعرفها تفصيلا، فيكون هذا أيضا استفادة من المنهج القرآني في موضوع القصة، فهو يستمع إلى القصة ويستمتع بها وفي نفس الوقت يستمع تكرار الآيات وبالتالي يحفظها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ